يا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسترت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، اللهم صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كر، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين،
وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أعلى الأعز الأجل الأكرم يا ذا الجلال

يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف.

يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، فرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن أعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومن شراء بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن. يا مالك الدين والدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العد. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعماه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين، وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله، وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله، بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين، وبالعلماء بأمر الله يطرا وكل الأولياء والصالحين يا الله، خص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارف رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله، وذكر العيد دروس القطب أجلاء يا الله، عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اكتدينا يا الله، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاجل أبا بكر إماما حباه إلى وجام مكينا، بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله، ولطف شامل ودوام سترا وغفران لكل المذنبين، ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله، وستر الله مسبول علينا، ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا يا الله، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي، يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا يا ربي، يا ربي الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا الله، يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك في الحال يا الله، يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك إسباب سترا عير القبائح والأخطار، يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامح بعفوك ذنبي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا الله، يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني يا والي يا الله، أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشاوة القيل والقال يا الله، حب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها فات يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي الله، يا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال، قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله، قد استعنتك ربي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله، قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا ربي، يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا ربي، عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك بعذره وبانكساره وفقره فازم بأسرك عسره بمحض جودك والإفضال يا الله، وامنن عليه بتوبة واعصمه من شر أوبه لكل ما عنه قد حال يا الله، فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي يا الله، جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال
يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لاجال وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال شكرا على نعم وتترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه سالك بجاه الجدود والي يقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام

على ممر السنين. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا الله بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول. يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب مذين. يا الله واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحانحي وزاد رشح الجبين. يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والصحب والتابعين. ربي إني هذا الصفات العلية قائم بالفنا أريد عطية. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد. يا الله والرسول الكريم باب رجائي فوغوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه منه منية. واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق.

هذا السر يدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يا الله يهزم العسرى وياتي بالذي

نزل بالباب واقف فرحة من ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فادم ربي عكوفي ولحسن الظن ولازم فوخلي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي.

الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرة في كل خطرة عدد الأجيال.

ندب مباح ومكروه وواجبه ولكل ما يعلمه الله ماضيات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا واغفر لنا ما تعلمه وهب لنا كل الهبات. يا الله بدر ذنوبنا حسنات. يا الله سمعنا واطعنا فادنا للصالحات. يا ربنا في ذا والأخرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد منك الهدايا والعناية والنعايم سابغات وما تشاء كان فانظر بالعيون وامنن إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى معهم وفيهم دائما في الدار ذا والآخرات. واغفر لناظمها ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم ووفق أمة أحمد وادي واصلح لني عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات كل لحظة بدا على عدد اللحظات. والحمد لله كما يحب وزنة عرشه ومداد كلماته. الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغنية ويا مقوي كل ضعيف ويا مامنة. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وساعة في الرزق توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وكلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بي

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم واتوب إليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب إليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب إليه رب اغفر لي الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

للمؤمنين استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين.

0: للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله
1: والمؤمنات في كل لحظة.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي.

يبشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه.

سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: الله أكبر الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Tenzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika tunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب وشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر
1: تبقى من سيد وجل خلق الله أكبر
0: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وغفهم طمع مما رزقناهم يفقون فلا تعلم نفس ما أخبرهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بآية ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر
1: بك من تلك السلام تخشى لك سميع
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب عباد الله يفجرون هذا فجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بأنية من فضة وكواب كانت قواريرا قوارير فضة قدروها تقديرا. يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

تقضي ويقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يجب من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وطفنا وفضنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا أيام جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورحمهم ولهم ومجدهم وفقنا ما تحب وترضى والطبنا بهم فيما يجري به القضاء واصرف ادفع بيت وزل عنا عنهم جر الضاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين عين وزارين اجلا بعافية السلام برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد الامير امي اهلي وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. أرجوك ما حد يعرفني. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المبارك.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر.

أسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: انتقل إلى رحمة الله تعالى سالم بن فرج بن كرامة باجبر. سالم بن فرج بن كرامة باجبر، والجنازة الساعة 6:30 صباحا، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد عمر بن الخطاب بحارة المطار، والصلاة في الجبانة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت

اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم.

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم.

الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين

الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله
وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتح ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك

إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس

لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، في كل لحظة أبدا عدد خلقه.

0: خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلو وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من سنس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسلانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا لن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على أروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرنا ومن دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرا عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئدا أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفكين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسجدوا

0: عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقئوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلقى القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لكينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا طلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشد ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأسلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السلفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

الرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد

مقام إبراهيم آية بينة تتجلى منذ القدم ويراها الناس بأعينهم، إنه مقام إبراهيم عليه السلام، المقام الذي شهد بناء أقدس بيت على وجه الأرض ورسم آثار أعظم مقام في تاريخ الكعبة المعظمة. يقع مقام إبراهيم عليه السلام أمام باب الكعبة المشرفة على بعد 10 أو 11 مترا شرق الكعبة في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة. ولمقام إبراهيم قصة وتاريخ عظيم، فإنه لما أمر الله نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة الشريفة استجابا لأمر الله، داعين مخبتين مطيعين له. ولما تطول البناء اتخذ إبراهيم عليه السلام حجرا ووقف عليه، وقيل أحضره له إسماعيل وقيل هاجر، فكان ابنه يناوله وهو يبني، فغاصت قدماه في الحجر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وليبقى هذا الموقف شاهدا على آية بينة عبر الدهر. قال ابن كثير: وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال أنس بن مالك: رأيت المقام فيه أصابعه وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وكان مقام إبراهيم ملاصقا للكعبة المشرفة واستمر على ذلك، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إلى مكانه اليوم.

0: كان مقام إبراهيم مكشوفا بدون أي حاجز يحميه، ثم جعلت له القباب. وفي عام 810 للهجرة بنيت عليه مقصورة تنتهي مؤخرتها بمظلة ليصلي الناس تحتها ركعتي الطواف، وبقيت تلك المقصورة ترمم وتجدد من قبل السلاطين وغيرهم إلى أن أزيلت في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، واستعيض عنها بالصرح البلوري والغطاء النحاسي سنة 1387 للهجرة. وفي عام 1417 للهجرة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز تم تجديد غطاء مقام إبراهيم بالنحاس المغطى بشرائح الذهب والكريستال والزجاج المزخرف، وتم وضع غطاء من الزجاج البلوري القوي المقاوم للحرارة والكسر. وخص الله ذكره في قوله:
1: في آيات بينات مقام إبراهيم،
0: وأمر المسلمين باتخاذه مصلى.

الخامس من ذي الحجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. أرأيت حزمة الريالات المتناثرة في جيبك؟ أطلقها لله وأودعها في بنك يعود لك في الآخرة. اغرسها في كبد تلفحها حرارة الكد، تلقاها هناك أجرا وفوزا. في الصدقة زيادة في مالك، وسعة في رزقك، وبركة في عمرك، فبادر.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: هؤلاء الآن الشباب ماذا يعرفون عن عشر ذي الحجة؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن العمل في عشر ذي الحجة ليس شيء عند الله أفضل منه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج ولم يرجع بشيء من ماله ولا ولدي أو ما في معنى الحديث، يعني خرج في الجهاد ولم يرجع بشيء، كله أنفقه في سبيل الله. إذن فضل عشر ذي الحجة عظيمة، من أين جاء الفضل؟ إيه فيها العشر ذي الحجة؟ من أولادنا يعرف فضل عشر ذي الحجة؟ فيها تأديب، فيها تهذيب، فيها تربية، فيها سلوك، فيها قواعد شرعية، فيها بركات، فيها ذكريات، فيها عظمة، فيها منح، فيها عطاء، فيها نظر، فيها سكينة. تعالوا شوفوا العشر ذي الحجة. أولا فيها هاجر، قصة هاجر وإسماعيل عليهم السلام لما جابهم من العراق وأدخلهم إلى مكة، ويريكم كيف الآداب. ولد صغير مثل إسماعيل، مرأة مثل هاجر يطرحها رجل في مكان لا فيه ماء، لا فيه كلاء، لا فيه أنيس، لا فيه صاحب، لا فيه بيت، لا فيه شجرة. كيف هذا الكلام يدخل أنه نبي من الأنبياء يعرف مسؤولياته، يرمي بزوجته وولده في مكان هكذا قفر ما في أحد؟ شوفوا كيف تعرفون معاني العناية. قال وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا عرف الله صدقك جاء لك الأمن من كل جانب. وبعد نرى هذه المرأة العاقلة كيف صبرت حتى نفذ عليها الماء، كيف راحت تجري بين الصفا والمروة 7 مرات. قال مولانا لنبيه اجعل كل إنسان يريد أن يحج خلوا يطلع الصفا والمروة 7 مرات، يتذكر هذه المرأة التي صعدت ونزلت 7 مرات طالعة، 7 مرات راجعة، وصارت عبادة من العبادات. وبعد ذلك أظهر الله لها زمزم. شوفوا كيف بركة إسماعيل وبركة هاجر، ظهر الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، يعني لو شربت ماء زمزم للعلاج أفادك، لو شربته للفتح أفادك، لو شربته لأي مرض من الأمراض الظاهرة والباطنة أفادك. منين جاءنا؟ جاءنا في عشر ذي الحجة. شوفوا كيف الربط في هذه المسائل. كبر إسماعيل عليه السلام، جاء إليه والده من العراق، حصله جالس بجانب كوم اللي هو الكعبة قبل أن تبنى. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوفوا كيف الأدب، أحد من عيالنا يدرك هذه المعاني. ولد في سن الصغر عاد لا زال ولد صغير، قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أنا بغيت الشباب يسمعون، من الذي علم إسماعيل طاعة الوالدين حتى في الذبح؟ علمته الأم. هاجر الذي علمته ولا إسماعيل؟ ما حد عنده مربي، لكن يدلكم كيف لما تكون الأم علمته علم إبراهيم، لأنها تزوجت إبراهيم فتأثرت به واتبعته وآمنت بدعوته وأحبت هذه الدعوة، فأول تجربة لها في إسماعيل. لما علمت إسماعيل معنى الطاعة، علمت إسماعيل معنى البر، يأتي هذا الرجل فيقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعد أراد الله أن يعلمنا أنه هذا الولد على صغر سنه رجل ولد يدرك، يحس المسؤولية، يعرف معنى البر، يعرف معنى العطاء الإلهي. أخذه أبوه إلى وادي ميناء، هذا الآن الذي يجلسون فيه 4 أيام في الحج، لأجل يرينا مولانا بركة المكان. يوم جاء إسماعيل وإبراهيم يترددوا على هذا المكان، جاء إبراهيم عليه السلام يحمل الحبل والسكين حتى مر على زوجته هاجر، قالت إلى أين؟ قال سنذهب لنحتطب، وهو ما بيحتطب وإنما بيذبح إسماعيل. فلما وصلوا إلى الوادي جاء الشيطان على الجمرة الأولى، ثم على الثانية، ثم على الثالثة، وفي كل مرة يرجمه إبراهيم يقول اخسأ يا لعين. علمنا مولانا في ديننا في كل من جاء إلى الحج ينبغي أن يرمي هذه الجمرات تقليدا لإبراهيم، يوم تحدى الشيطان هذا الرجل الذي يريد أن يعلم ولده الآداب، يعلم ولده السلوك في عشر ذي الحجة هذه القادمة علينا. وبعد ذلك أراد أن يذبح، كلما عبر السكين على رقبته لم يقطع. استغرب إبراهيم لماذا ما قطع السكين؟ قال له إسماعيل يا أبتي إنك لما تراني تعطف علي فكبني على ظهري واذبحني من الخلف. هل تتصوروا أن ولد سيعلم والده كيف يذبحه؟ إلا يريكم مدى التربية، مدى الآداب التي يضعها الله في قلوب بعض الرجال عن طريق الأمهات. ولذلك قال فتله، شوفوا القرآن يقول فتله للجبين، يعني عكسه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. شوفوا كيف العطاء الإلهي، أمر الله جبريل ينزل وينزل بكبش من الجنة ويقدمه لإبراهيم ويقول يا إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين، خذ ذبح الكبش بدل هذا الولد البار، لأن الله تعالى ما يرضى بذبح إنسان. ولهذا كلما أراد أن يمر بالسكين قال صارت عليه صفحة من الحديد لا يقطع فيها السكين ولا يراها إبراهيم، لأن الذي أمره بالذبح مولاه، والذي منح عنه الموت بالسكين مولاه، والذي أمره بالبر مولاه، والذي ينصره في كل وقت وينصرنا إذا عرفنا حق الشريعة مولانا. فكم شبابنا وأبناءنا في أمس الحاجة أن يسمعوا تاريخ الأنبياء، وبالله عليكم فين بيسمعوا تاريخ الأنبياء؟ في المسلسلات، بيسمعوا تاريخ الأنبياء في مجالس السوق والقات، بيسمعوا مجالس الأنبياء وأخبار الأنبياء في أي موقع. إذا ما أقمتم مثل هذه المجالس وسمعتم من العلماء وجالستم العلماء وملأتوا قلوبكم بمحبة العلماء وأحببتم مولاكم سبحانه وتعالى بواسطة ما يبث فيكم العلماء، فالحمد لله أن الله منحنا وإياكم هذه المناسبات في هذه القرية لأجل يفتح الله عليكم بعض ما تسمعون.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: معظم
1: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

على لسان الحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا نزال مع شمائل رسول الله، وكان الحديث قد بلغ بنا في هذا الكتاب المبارك إلى كيفية شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق بذلك. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، قربة ماء كما مر معنا في الدرس الماضي، فشرب صلى الله عليه وآله وسلم من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. الحديث بمعنى الرواية والحديث الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، وكيف أن النبي شرب قائما لأن القربة معلقة، فشربه قائما لحاجة، لأن أدبه وعادته الدائمة أن يكون الشرب من جلوس ومن قعود، وأن قطعها لفم القربة تبركها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد التصق فمه بفم القربة. وبه إلي قال: حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى: وقال بعضهم عبيدة بنت نائل. فهذه الرواية هي التي ختم بها الإمام الترمذي الحديث، وقد تقدم تفصيل وبيان هذا الخلاف، وأن الذي اعتمده العلماء أن الشرب السنة فيه والعادة المستمرة من رسول الله وهديه أن يكون من جلوس، وأنه شرب قائما إما لحاجة وإما لبيان الجواز ولبيان أن الشرب قائما ليس محرما. فهذا الذي حمله العلماء في الحالات النادرة التي شرب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما. ثم ينتقل بنا الإمام الترمذي إلى باب آخر، وهو باب ما جاء في تعطر تطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الطيب الأطيب، هو الذي براه الله عز وجل على طيب ذاتي ينبع منه، عرقه طيب وعرقه من أطيب الطيب، ومع ذلك فقد كان قدوة للأمة، فكان يسن لهم التعطر والتطيب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب، ولا يزال عنده، لا يخلو الطيب من أن يكون بين يدي رسول الله ومعه، وريحه رائحة صلوات ربي كما قلنا أطيب الرائحة، وعرقه من أطيب الطيب. روى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. في رواية: حبب إلي من دنياكم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يفضل المسك، ففي الجامع للترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطيب الطيب المسك. والحديث أيضا في المسند وفي سنن الإمام النسائي. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. والحديث أيضا في سنن أبي داود. السكة وعاء يحفظ فيه الطيب،
وقيل السكة طيب مركب من أخلاط متنوعة، لكن الأقرب أن المعنى الأصوب هو الأول، وأنها ما يحفظ فيه الطيب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عازز راتب بن ثابت عن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، من أراد أن يطيبه، من منحه طيبا لا يرد الطيب. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري. قوله كان أنس بن مالك لا يرد الطيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لازمه وتشرف بخدمته، وفي هذا حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والطيب أمر خفيف المحمل، طيب الرائحة، فما كان كذلك من حقه أن لا يرد، ولا يكسر خاطر من يقدمه ومن يعطيه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. والحديث أيضا في جامع الإمام الترمذي. ثلاث لا ترد أي ثلاث الأولى والهدي النبوي أنها إذا أهديت للإنسان أن لا يردها، وهي الوسائد إذا قدمت ليتكئ عليها فلا ينبغي أن يردها، والدهن والمراد به الطيب فهو أيضا لا ينبغي أن يرد. قال الإمام الترمذي في جامعه بعد إيراده للحديث الدهن يعني به الطيب،

0: العطر واللبن. وقد تقدم في الشمائل ما فيه من البركة، وأن الإنسان عندما ينتهي منه يسأل الله أن يزيده منه وبه إليه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. والحديث أخرجه أيضا الإمام الترمذي في جامعه والإمام أبو داود في سننه. الطيب الذي يناسب طبيعة الرجل الذي يكون له رائحة نفاثة ظاهرة طيبة، وليس بالضرورة أن يكون له لون، لأن اللون يعطي نوعا من التجمل والتزين، وهذا أليق بالمرأة، فهي تتزين وتتجمل بالألوان والحلي والملابس ونحو ذلك. بل إذا كان الطيب الذي يصلح للمرأة وللنساء الذي يكون له لون ظاهر ورائحته ليست رائحة ظاهرة بل خفية تقتصر عليها وعلى من اقترب منها من زوج أو محارم، فإذا احتاجت المرأة أن تخرج من منزلها فإنها تتخذ من الطيب ما يظهر أثره ولا يشم ريحه، ويجب عليها أن تستره بعباءتها ونحو ذلك، فلعل هذا مما تدعو إليه هذه الرواية. أما إذا كانت في البيت عند زوجها ولا تريد الخروج فلها أن تتطيب بأي طيب وبأي عطر سواء خفيت رائحته أو ظهرت. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. إذا كان فيها شيء من الطيب الذي ينفح والذي يظهر ويجده الرجال منها فينبغي أن لا تخرج من بيتها، فلا تصلي مع رسول الله ومع الصحب الأكرمين العشاء الآخرة، بل تصلي في بيتها. وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا الداعي إلى العفة وإلى النقاء والنزاهة، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: عن الحب.
1: فصل في بعض العادات المستقبحة أيام المناسك. من بدع العادات غير الحسنة في العشر إسراف الرسوم المعلنة في حق بعض الناس مما يؤخذ على الحقيق أو لهذا ينبذ، ورفع إيجار البيوت والسكن مخالفا لما مضى من الزمن، إذ كانت الحجاج في الماضي تضاف بأبسط الأموال إن لم تستضاف، وأجرة النقل التي تضاعف على الحقيق فوق ما تكلفوا، وقولهم سياحة دينية ظاهرة بدعية في النية، والحج في

ما قد حل أو حيث رقد، وقد أتى في النص عما يحصل في أمة القرآن حين تغفل. يكون حج الأغنياء للنزهة، وبعضهم للربح في التجارة، والعلماء للرياء والسمعة، والفقراء رغبة المسألة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: إذا كنت تعاني من قلة النوم والأرق، أو عندك أو عندك طفل تريد أن ينام وصار يبكي من قلة النوم، فعليكم بهاتين الآيتين من كتاب الله.

0: جربة جدا. الآية الأولى في آل عمران قول الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، إلى آخر الآية. والآية الثانية في سورة الأنفال، الآية 11 من سورة الأنفال، قول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هاتين الآيتين لهما الأثر العظيم في هدأة القلب وسكون النفس وفي حصول النوم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يرزقنا السكينة والطمأنينة.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف. تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير، عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه، إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر، مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل، مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها، مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها، تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه، تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه، مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.

إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك
فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار، القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر، إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. ما بسقت أغصان ذل
إلا على بذر طمع. ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لا يستحقر الورد إلا جهول، الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يتخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه. وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له، لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية. مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم ورحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ لجيب عنها. وضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ سالم أحمد الخطيب. بداية نرحب ضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور، رجع الله الحق. الشيخ سالم، نحن الآن في هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر من ذي الحجة، ومعلوم فضلها في القرآن وفي السنة، وكذلك ما يختم به من يوم عرفة ويتم بالعيد، ونريد من حضرتكم من الكلام في ما يتعلق فيها من فضائل، وكيف تغتنم هذه الأيام ويخرج منها المسلم بحظ وافر ونصيب كبير من القرب إلى الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو العمل الصالح هو ذاته ذو فضل عظيم حتى لو لم يكن في هذه العشر، فما بالك إلا إذا كان في هذه العشر. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. يعملون الصالحات جزاهم أجر حسن إلى متى؟ ماكثين فيه أبدا. فهذا فضيلة العمل الصالح. وقد جاء بالحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه غنيمة للإنسان أن يغتنم العمل الصالح، لو حتى كان مقصر في الأيام الأخريات يغتنم هذه الأيام التي جاءت الإشارة فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا شيء يحبه الله وشيء يرضي الله تبارك وتعالى. وأقل درجات العمل الصالح هو أن يجتنب السيئات، إذا ما توفق العمل الصالحات فهو يتجنب السيئات، وهذا يكون مقام عظيم، فهو يكون تخلي قبل التحلي، فالتحلي سيحصل مع الأيام هذه إذا حصل التخلي. فيغتنم الإنسان ترك العمل السيئ في هذه الأيام ويغتنم العمل الصالح. وحتى لنطيل في هذا الموضوع، وهذا الموضوع قد تكلم فيه الدعاة ولا يزال يتكلمون، وربما متوقع في خطبة اليوم أن يتكلم عليه الخطباء أو بعضهم، فنتكلم على الآن بعض الأشياء التي يمكن لنا أن نغتنمها في هذه الأيام. من هذه هي الركعتين التي تسمى سنة الإشراق. سنة الإشراق لا ينبغي لنا أن نهملها، وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن المسلم إذا صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس كان كحجة وعمرة تامة تامة تامة، يؤكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا الخير والفضل من الله سبحانه وتعالى، وما يتركه إلا محروم العياذ بالله. فإذا نغتنم هذه الأيام على الأقل، إذا ما كنا نحرص عليها فيما في غيرها من الأيام نحرص عليها في هذه الأيام، أن نصلي الفجر في جماعة ثم يقعد الواحد أحدنا، والأحسن يكون لا يغادر مصلى، يبقى فيه هو ويذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس. وبعض العلماء يرى وقالوا أن هذا ثم قعد في مصلى يذكر الله، قال هو كناية وليس صريح، كناية عن استمراره على الذكر، فمعنى أنه لو قام ولا يزال مستمر في الذكر حتى لو رجع إلى بيته كما صرحوا به، لو رجع إلى بيته ولكن لا يزال مستمر على الذكر لا يزال الأجر له موجود. ثم يصلي ركعتين، هذه ركعتين تصلى بسنة الإشراق، وهذه هي غير الضحى، يعني الضحى بعدين حين ترمض الفصال، وهذه من أول ما تطلع الشمس وترتفع قد الرمح يكون أحسن خروجا من الخلاف، لأنه في وقت هذا خلاف هل تطلع بمجرد طلوع الشمس من دون ارتفاع أو لابد أن ترتفع الشمس قد الرمح. إن صلاها بعد أن تطلع الشمس قد الرمح هذا زال الإشكال وزال الخلاف. فيصلي ركعتين، هي ركعتين إن صلاها منفردتين، وبعضهم يصليها أربعا لكنها مع بعض، لو صلى ركعتين بنية الإشراق ثم ركعتين بنية الإشراق هذا غير صحيح، ما تنعقد له الركعتين الثانيتين هذه بنية الإشراق، تعتبر له نفل مطلق إذا كان يجل حكم مثلا ولا أصلا كانت باطلة. فإذا هي ركعتين، ركعتي الإشراق، ثم بعدين لمن أراد أن يصلي بعدها يصلي ركعتي الضحى، لأن الضحى قد دخل وقتها بارتفاع الشمس. وينبه إلى أن هذه الصلاة الإشراق أنها مما يغتنم وقتها، لأن وقتها قليل، يعني وقتها مضاي بعلو النهار، ولا يجمعها أصلي ركعتين سنة الإشراق وسنة الضحى، لأنه إذا مشينا على أن هذه غير هذه ما يصح أن تجتمع معها، لأن كلها ذات وقت، هذه ذات وقت وهذه ذات وقت، لأنها تفوت بعلو النهار، فإذا ذات وقت ليست ذات سبب. فالأصل أن الصلوات ذات الوقت لا يجتمع بعضها مع بعض إلا ما استثني. فإذا لكن واقع أن بعض الناس يجمع بالنية بين سنة الضحى وسنة الإشراق، هذا على القول بأن الضحى هي سنة الإشراق، هذا ما في إشكال، لكن الأحسن ما يخلي الإشراق لوحدها ويخلي الضحى وحدها خروجا من الخلاف، وتكون صلاته مضبوطة ولا إشكال فيها. هذا أولا. ننتقل بعدها إلى أيضا صلاة هي مسنونة ينبغي لنا أن لا نهملها وأن لا نتركها، وهي سنة الزوال، وهذه ربما تكون من السنن المهجورة لدى بعض الناس، وقد جاء في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم، يعني يصليها أربع أحسن، لو صلى ركعتين ركعتين لا بأس، لكن هو قال ليس بينهن تسليم اغتناما لإشارة الحبيب صلى الله عليه وسلم أننا نصليها أربعا معا. قال تفتح لهن أبواب السماء، قالوا معنى تفتح لهن أبواب السماء هذا قالوا كناية عن سرعة الوصول وحسن القبول، فهذا الإنسان الذي له حاجة أو ما قضيت فهذا سبب لقضائها، فيصلي أربع سنة الزوال ثم بعدين يدعو الله سبحانه وتعالى حاجة ويسأل الله حاجته، لأنه قال تفتح لهن أبواب السماء، فإذا فتحت أبواب السماء لهن أيضا مرجو أن يفتح لهن ما يكملهن وهو الدعاء بعدهن، فهذا طمعنا في عظيم فضل الله تبارك وتعالى. هذه الأربع تصلى بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، لا تصلى قبله، خلافا لبعض العلماء اسمه المناوي قال لا، حتى لو صلى الظهر أربع قبلية الظهر شيء وهذه شيء، فهذه أربع يصليها ينوي بها سنة الزوال، ثم إذا انتهى منها يصلي ركعتين أو أربع وهو أحسن بعد الزوال. وهذه قالوا أربع أو اثنتين، وبعضهم يقول لا هي اثنتين وقيل أربع، فالأحسن يصلي أربع كما جاء النص عليه بالحديث، ويكون أخذ بالاحتياط. هذه الذي يسمونها سنة الزوال ينبغي لنا أن نحرص فيها على الأقل في هذه الأيام حتى لا نضيع الفرصة، ولو عملنا بها مرة واحدة علشان ندخل في امتثال الأمر، امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته في هذا الحديث. كذلك أيضا مما ينبغي لنا أن نصلي هذه الأيام هي صلاة التسبيح. صلاة التسبيح جرت عادة الناس أنهم يهتمون بها في رمضان، بعض الناس يهتمون بها في رمضان، إذا انتهى رمضان الله أعلم ما تدري حالهم هل يصلوها أو لا، فهذه الأيام مناسب لأن نصليها، سواء كان هي تصلى بالليل وتصلى بالنهار، وأصل الصلاة أنها تكون منفردة، لكن لا بأس لو صلونها جماعة لأجل التعاون عليها، فصلاة جماعة ليس مكروها، وإنما هي أصلا أنها تكون منفردا، فإذا صحت النية لأجل الاجتماع لأجل المساعدة فيكون بذلك الاجتماع والمساعدة قربة، ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه صلاة التسبيح صلى ولو في اليوم الواحد كذا مرة، كلما انتهيت عندك استطاعة قم صلي صلاة التسبيح أربع ركعات، ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، وبعضهم قال إذا كان يصليها بالنهار أربع، الأفضل أن تكون أربع ركعات بتسليم واحد، وهذا رأي الإمام الغزالي، وإذا صلاها في الليل صلي ركعتين ركعتين، ولكن أيها فعل هو جائز. فنهتم لصلاة التسبيح هذه الأيام، لأنه قال ما رأينا أدفع للهموم والغموم من صلاة التسبيح، وحتى ينبغي أنها تكون قبل يد الحاجة، إذا كان للإنسان حاجة عند الله سبحانه وتعالى يصلي صلاة التسبيح، لأن هي تكون كفارة للذنوب بفضل الله تبارك وتعالى، فإذا كانت كفارة معناه كأن الإنسان تائب، فهو مرجو أن تقضى حاجته، لكن لما يأتي الإنسان من دون توبة متجرع على الله ويسأل الله حاجته فكيف تقضى له الحاجة سريعا؟ تقضى الحاجة سريعا إذا أفعل مقدماتها منها التوبة، وهذه تكون سبب للتوبة. كذلك أيضا إذا ما أطلنا
0: نعم. نقف عند هذه النقطة ونأخذ اتصال لكي لا نطول على الأستاذ عمر بسعيدة، تفضل الأستاذ عمر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أستاذ عمر.
2: نسأل الله العظيم أن يبارك لنا في هذه الأيام المباركة.
0: آمين.
2: وسؤالي الأول حول الأضحية يا دكتور سالم، يعني الآن واحد بيضحي ولكن بيتحرق وحرق كوره وخرج ضافير ونظف رجله في تمام، هل الأضحية مقبولة؟ يعني هل يعني ريضة ولا ما ريضة يعني؟ القلاوي يضحي، لكنه نحن سمعنا حديث على اساس اذا حلت العشر اللي يمسك شعوره واظافره، لكن حلاقه ضفر ونظف نفسه تمام ولا بيضحي. هل الضحية يعني رضا يعني مقبولة او كيف هذا؟ وانا يعني موضوع يعني تفسير على الموضوع توضح لنا الموضوع هذا. هذا السؤال الاول.
3: واضح.
2: السؤال الثاني بارك الله فيك، حول الطواف، نسمع طواف، كم عدد الطوافات ومتى نقوم بها؟ وهل بعد كل طواف يعني سعي؟ والسؤال الثالث بارك الله فيك يا استاذ سالم ويا دكتور زاه، حول معنى انه ولد يعني شخصا بعد صلاة الفجر حدث له ينابه وقام من النوم واغتسل ولكن لم ينوي الاغتسال برفع الجنابه، اغتسل ونظف نفسه لبس ثياب وراح الجمعه وصلى، بعد تذكر انه لم ينوي ازالته الحدث. كيف صلاه الجمعه يعني وكيف يعمل؟
3: واضح صح.
2: واخيرا حتى لا اطول عليكم يا اخي، امراه سالت قبل ايام تقول اني في رمضان السابق، رمضان يعني مضى، جات العاده وفطرت ايام من رمضان وبعدين صمت ما تبقى من رمضان، وبعد رمضان يعني شلت بالحمل، ويوم شلت بالحمل حتى وضعت يعني هي رمضان الثاني ونعاني يعني تعب الحمل هذا، مغذيات ولم نقضي ايام رمضان الماضي، فكيف تعمل بتلك الايام الماضية؟
3: واضح
2: السؤال، واضح
3: واضح الاسئلة ان شاء الله.
2: جزاكم الله خير، شكرا.
3: وياكم
2: حياكم الله.
4: تمام. كنا نتكلم على السنن التي ينبغي أن نهتم بها في هذه الأيام زيادة على باقي الأيام، منها ذكرنا صلاة التسبيح، وبعدها يمكن الآن نتعرض إلى مثلا سنة الزفاف، من يتزوج هذه الأيام أن يسن له أن يصلي ركعتين، وكذلك أيضا لزوجتي أن تصلي ركعتين، ولكن فيها صعوبة على المرأة لمن زفت له ليلة الزفاف، وغير ذلك أيضا من السنن التي ينبغي الحفاظ عليها، وأهم شيء هي رواتب الصلاة، الصلوات القبلية والصلوات البعدية، هذه من أفضل ما يحافظ عليها لأنها مكملة للفرض، والأفضل أن تصلى الرواتب القبلية قبل فعل الفرض، لو صليت بعد فعل الفرض هو صحيح ولا تزال أداء، لكن وقتها الاختيار هو أن تكون قبل فعل الفرض، فإذا فعل الفرض لا تزال أداء ويثاب عليها ثواب الأداء وليس ثواب القضاء القبلية، والبعدية يدخل وقتها بفعل الفرض وينتهيان الاثنتان مع القبلية والبعدية بخروج وقت الفرض. هذا بعض ما هو مطلوب من السنن خلال الإنسان في يوم وليلته، والله أعلم.
3: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونأخذ الأسئلة السادة مرحبا سعيدة. والسؤال الأول كان يسأل عن الأضحية، وقبل ما نأخذ السؤال الأول سادة عمر نأخذ اتصال من سادة. كان حصل مشكلة في الصوت، نأخذ الأسئلة سادة عمر. وسؤاله الأول يسأل عن مسألة في الأضحية، ويقول أنه لو أخذ الإنسان الذي يريد أن يضحي في بداية العشر أخذ من شعره ومن ظفره، هل يجوز له ويصح له أن يضحي بعدها أم لا؟
4: تمام، هو من ناحية يصح ويضحي هذا ما في إشكال ولا، ولكن هي المسألة يمكن تكون على صورتين، صورة أولى وهو أنه قاصد عمل الأضحية من أول ما دخل عليه ذو الحجة، فهذا الأولى له، والسنة له سنة وليس واجب على مذهبنا، السنة أن لا يزيل شيء من شعره ولا من أظافره حتى مما طلب الشارع إزالته في الأيام العادية، حتى شعر العانة هذا ليس له أن يزيله في أيام العشر حتى ينتهي العشر فيبقي، إلا إذا كان مثلا كسر أظافره ويتألم منها فلا بأس الآن لدفع الألم ودفع هذا إذا كان لا يستطيع الصبر عليه، لأنه هو ليس حرام حتى نقول ينتظر إلى الضرورة، لا، إنما هو سنة في إبقائه ولا يحرم إزالته، فإذا كان يتأذى بذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. وهذا الصورة الأولى.
3: نقف عند الصورة الثانية. وأبو أمين رجع. أخو أبو أمين السلام عليكم. نعم أبو أمين تفضل.
5: بحريش، ما أبو أمين
3: بحريش تفضل أخي بحريش.
5: الله يعني لو كان معك يعني أشياء كبيرة في السن يعني أبو ضعيف، هل يجوز ولا ما يجوز يعني؟
3: مرحبا مرة ثانية سعد السؤال.
5: أقول أشياء لو معك أشياء كبيرة يعني كبيرة في السن كأبو ضعيف يجوز ولا ما يجوز يعني؟
3: تمام واضح السؤال، معكم سؤال آخر؟
5: يلا
3: سمعوني إجابة إن شاء الله. الحالة الصورة الثانية.
4: نعم الصورة الأولى أن يكون من أول ما يدخل شهر ذي الحجة وهو ناوي عمل الأضحية، فهذا لا يزيل شيء. وإذا كان الصورة الثانية أنه ما كان قاصد عمل الأضحية، كان وأنا هذا اللي ظهر لي من صورة السؤال إنه هذا كان يقصد هذا، أنه كان قد أزال شعره الظهر ثم عنا له أن يذبح أضحية، فهذا من حين ما ينوي الآن عمل الأضحية يسن له أن لا يزيل شيء من شعره ولا ظفره، وليس عليه شيء فيما مضى لأنه ما كان قاصد الأضحية، لأنها ليست عامة لكل الناس وإنما كان مريد الأضحية. وعلى كل الأحوال حتى لو أزال الشعور عمدا ذاكر بأنه السنة لا يزيل شيء، لا يؤثر هذا على الأضحية، هذا سنة وهذا سنة،
3: لا يؤثر حتى على الفضل،
4: ما يؤثر على فضل الأضحية أيوة، وإنما يؤثر على فضل كونه الآن لم يمتثل أداء السنة ومثال أمر السنة. هذا شيء عظيم يزكو به الإنسان وترفع به درجاته عند الله. نعم هذا خلاصة الجواب الأول. نعم
3: جزاكم الله خير. وقبل ما نأخذ السؤال الثاني نأخذ اتصال من أبو أمين. فضل أخي أبو أمين.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يوم عباركة
3: خلينا نجي
6: معي خمسة أسئلة.
3: تفضلوا.
6: السؤال الأول إنه في شخص تعب عند الشيخ، تعب عند الشيخ يتعلم أحكام الصلاة، قالوا علموا هنا موضوع صوت فاتحة، قالوا الفاتحة شفا فرض، الفاتحة شفا فرض.
3: نعم.
6: بعد ثلاث سنوات نساه هنا، لا نساه، قالوا فاتحة سنة، هذا الشخص قال إن فاتحة سنة وليست فرض.
3: سوف نساء
6: الدرس اللي
3: قالوا
6: الشيخ قالوا
3: فاتح الفرض نساء
6: الدرس، هل عليه
3: قطع
6: جتني او ليس عليه قطع؟
3: واضح واضح السؤال.
6: السؤال
3: الثاني تفضل.
6: السؤال الثاني موضوع حال الحديث ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، يعني عن مذهب الشافعية قالوا من ترك الصلاة ليس كافرا، عن مذهب الشافعية مذهب الحنابلة قالوا من ترك الصلاة فقد كفر، ما حكم هذا الحديث؟
3: واضح السؤال.
6: السؤال الثالث انه موضوع الزكاة، انه في شخص لا يعطي الزكاة للفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يعطيهم شيء، يعطي من؟ يعطي ناس احفاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احفاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم احفاد، اما الفقراء والمساكين لا يعطيهم شيء، هل يعتب هذا الشخص او لا؟
3: واضح السؤال.
6: السؤال الرابع
3: تفضل.
6: اذا في شخص عنده حمى خفيفه، حمى خفيفه ورفض ان يشتري الدواء، قال ليش رفضت اشتري الدواء وعنده حمى خفيفه؟ قال وقت بموتنا وقت ارتاح وقت بموت وقت بموت، قال وقت مشتاق وقت الجنه وقت اشوف الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، هذا الشخص هل ياتب ولا ياتب؟
3: واضح السؤال.
6: وفي في ايه صوت النساء ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وأحصل رابع سؤال خامس.
3: تفضل.
6: سؤال خامس صلاة الفرض، فآخر سجدة صلاة الفرض شخص يدعي في الصلاة يقول يا رب السيارة يا رب عزيز يا رب السيكة يا رب وداخ، يدعي هنا فآخر سجدة صلاة الفرض أسماء باطة وصحيفة.
3: واضح سؤال.
6: جزاكم الله خير.
3: اسمعوني إجابات إن شاء الله. نعم استمر في أسئلة سيد عمر بسعيد. وسؤاله الثاني كان يسأل عن يريد منكم بيان للطواف وكم يكون عدد الطوافات وهل لازم يكون بعده سعي أو لا.
4: تمام. نتكلم أول على أنواع الطواف. أنواع الطواف وهو طواف قدوم لمن قدم سواء كان تبع حج أو عمرة أو مستقلا، لو كان شخص لا يريد أن يعمل حج ولا عمرة يريد أن يدخل إلى مكة يسن له أن يطوف طواف القدوم، وهو أيضا طواف قدوم قبل الحج لمن قدم للحج يكون طواف قدوم، وهو طواف ضمن الفرض بالنسبة للعمرة، إذا قدم الإنسان لأداء العمرة فيطوف هذا الطواف ينوي به طواف القدوم وأيضا طواف الفرض فيدخل في الفرض الذي عليه، ولا يحتاج أن يجعل أول طواف للقدوم بعدين طواف العمرة، هو طواف واحد يشمل الاثنين معا. هذا الطواف الذي هو يعتبر سنة، في طواف هو يعتبر فريضة.
3: هذا سنة يعني يختص بالحاج والمعتمر أو لكل داخل؟
4: هو بالنسبة لكل داخل يسن له طواف القدوم سواء كان تبع حج أو عمرة أو مستقل، شخص دخل فقط لا يريد أداء حج ولا عمرة ويريد أن يزور أصحابه في داخل مكة سنة له إذا دخل مكة أن يطوف، بل لكل داخل حتى لو كان يتكرر دخوله، لو سائق سيارة يروح بين مكة وإلى مسافة القصر مثلا نقول الرياض عشان نتأكد مسافة القصر ما من مكة إلى الرياض ويروح ويعود نفس اليوم، فهذا يسن لو كلما دخل يسن ولا يجب يسن لو كلما دخل إلى مكة أن يطوف طواف القدوم كما كالإنسان الذي كلما دخل إلى المسجد وإن تكرر دخوله عن قرب يسن له تحية المسجد لأن الطواف هو تحية البيت تحية البيت مقدم على تحية المسجد فيقدم أولا سنة الطواف ويصلي بعد ذلك ركعتين هي سنة للطواف وتحية المسجد معا ينوهما هذا بالنسبة للطواف الذي هو سنة في طواف هو واجب ليس فريضة فرق هنا في المفرق بين الواجب والفرض هو العادة أنه لا فرق بين الواجب وبين الفرض لكن في هذا الموضع فرقوا الطواف الواجب الذي هو طواف الوداع لمن أراد أن يفارق مكة حتى لو لم يكن حاجا ولا معتمرا أراد أن يفارق مكة يجب عليه طواف الوداع إذا كان يريد أن يفارقها إلى مسافة القصر أو يستوطن مكانا دون مسافة القصر سينتقل إلى مكان هو أقل من مسافة القصر لكن سيستوطنه فيكون عليه طواف الوداع ويجعل هذا آخر أعماله في مكة هو طواف الوداع بحيث أنه لا يشتغل بعده إلا بما يتعلق بالسفر أو صلاة ركعتين أو صلاة جنازة حضرت ولا يتأخر عن ذلك هذا طواف الواجب إذا تركه الإنسان عليه ذبح شاه يذبح شاه واجب أن يذبح شاه وقيل بأنه هذا أيضا سنة ويبقى بعدين هذا طواف الفريضة وهو طواف ضمن الحج وطواف ضمن العمرة هذا الذي سمى طواف الإفاضة بالنسبة للحج طواف الإفاضة هذا يعتبر فريضة لا يكمل حج الإنسان إلا به لو بقيت خطوة من الطواف لا يزال محرما لا يجوز له أن يتزوج ولا ينعقد زواجه إن تزوج ولو باقي عليه خطوة من هذا الطواف وهذا الطواف هو الذي يعقبه سعي باقي الطواف لا يعقبها سعي الطواف الذي يعني إن شاء هو يقدم السعي بعد طواف القدوم وهو أفضل عند بعض العلماء من أفضل من أن يكون بعد طواف الفرض وبعضهم يقول لا طواف الفرض الأفضل أن يسعى بعده لأجل أن تحصل مشابهة هذا فرض وهذا فرض على كل حال أن السعي ذاته ليس عبادة يعني ليس عبادة مستقلة لو كان الشخص رغب من دون سبب يريد أن يسعى بين الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة ليس عبادة إلا ضمن الحج إذا كان ضمن الحج أو العمرة بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة هو يعتبر فريضة في الحج وفريضة في العمرة فرض وليس واجب يعني معناه أنه لا يتم حجه ولا عمرته حتى يتم السعي كاملا لو بقي منه خطوة يكون زواجه لو تزوج وحرام عليه أن يطأ زوجته لو كان متزوجا إلى أن يأتي بهذه الخطوة لا يزال باقيا على إحرامه حتى يأتي بهذه الخطوة فإذا عرفنا في هذا ثلاث أنواع من الطواف طواف هو سنة وطواف هو واجب وطواف هو فريضة والسعي هو في حد ذاته ليس سنة ولا واجب ولا شيء إلا ضمن الحج أو ضمن العمرة لو بيفعله الإنسان استقلالا ليس سنة يبقى باقي واحد طواف وهو طواف التطوع طواف التطوع هو الإنسان داخل مكة ما قدم وأراد أن يطوف بل هو سنة كلما استطاع الإنسان أن يطوف يعمل سبع طوفات ويجلس عاد يريد أن يطوف هذا مثل الصلاة يعني كلما رغبت في الطواف يمكنك أن تطوف حتى 1000 مرة كلها بس كل سبع يسن لك أن تصلي ركعتين سنة الطواف ثم بعدين تبدأ طوافا جديدة لا يكون طوفة واحدة ولا طوفتين على المعتمد هذا المعتمد في قول إنه حتى قال سبع هذا طويل مع الزحمة ما أستطيع بعمل طوفة واحدة لا بأس نقوله على رأي بعض العلماء أنه يمكنك طوفة أو طوفتين أو ثلاث على حسب الهمة لكن المعتمد أنه ما تحسب لك طواف إلا بطواف هو سبع طوفات والله أعلم
3: ولو أراد أن يزيد على السبع
4: ما يحسب له ما يحسب يعني على قول ذلك العلماء أن كل طوفة محسوبة والله أعلم
3: جزاكم الله خير شيخ سالم وسؤاله الثالث كان يسأل عن شاب استيقظ وهو على جنابة فاغتسل وذهب إلى الجمعة ولكن تذكر أنه لم ينوي غسل الجنابة رفع الحدث الأكبر فما حكم صلاته
4: كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا نوى اغتسال للجمعة وما نوى الاغتسال لرفع الجنابة إذا ما ارتفعت الجنابة فتكون صلاة الجمعة باطلة هذا إذا هو تذكر هذا كما قال تذكر أنه ما نوى للجنابة فصلاة الجمعة باطلة وكل صلاة وكل شيء فعله مما يحتاج إلى طهارة يكون هذا باطل حتى يرجع ويغتسل مرة أخرى اغتساله لم يعتد به
3: فيقضي كل شيء والجمعة يقضيها ضفر
4: والجمعة يقضيها ضفر نعم
3: جزاكم الله خير سالم وكذلك سائلة قال في سؤال عن امرأة أنها جاءها الحيض في رمضان ثم طهرت وأصامت باقي الشهر ثم بعد رمضان جاءها الحمل ولم تستطع أن تقضي هذه الأيام التي فاتتها في رمضان إلى أن جاء رمضان الثاني. فما حكمها الآن؟ هل يجب عليها شيء غير القضاء؟
4: تمام، بنقول إذا تمكنت قبل ما يجيها الحمل هي تمكنت، ولكنها تقول إن شاء الله بآخرها بقضيها فيما بعد، حتى جاءها الحمل ولم تستطع فهي الآن يعني عليها المد إذا كانت عالمة وليست ناسية، عالمة بأنه القضاء يكون على الفور ولم تنسى ذلك، يعني لا تنسى أنها عليها القضاء، فيكون عليها المد لكل يوم، لكل يوم من هذه الأيام التي لم تقضيها بعد يكون عليها مع القضاء، يعني تقضيها ويكون عليها مد مقابل التأخير، يعني هذا المد مقابل التأخير وليس بدلا عن القضاء، القضاء يبقى كما هو، فهذا المد يكون عليها. أما لو كان الصورة أنها مباشرة بعد انتهاء من رمضان قبل أن تتمكن من القضاء بدأ الحمل عندها وما استطاعت الصيام بسبب الحمل ما تقدر على الصيام فليس عليها مد، فإذا لا يكون عليها مد في واحد من ثلاثة أشياء هذه ذكرناها. الأول إذا كان شرع بها الحمل مباشرة بعد رمضان وما استطاعت الصيام. الأمر الثاني إذا كانت تجهل حكم الفورية أنها يجب عليها أن تقضي رمضان قبل مجيء رمضان الآخر. الثالث إذا كانت جاهلة بالحكم، هذا الجاهلة. الأمر الثالث إذا نسيت أن عليها قضاء من رمضان حتى حملت وما استطاعت أن تقضي، فليس عليها المد، وما عدا ذلك يكون عليها المد، يجب عليها عن كل يوم مد ولا إثم عليها، طالما أنها كان في بالها أنها بتقضي لكنه لما جاء الحمل والذي منعها من القضاء، الإثم بفضل الله لا يوجد، لكن عليها المد للتأخير والله أعلم.
3: جزاك الله شيخ سالم. وعندنا سائل من بحريش يقول أنه عنده شاه كبيرة في السن ويريد أن يضحي بها، هل تجوز التضحية بها أو لا؟
4: أيوه، كلامه معنى أنها شاة كبيرة في السن أنها قد جاوزت السن الذي هو مطلوب منها، إذا كان من الضان ما له سنة تامة ومن المعز ما له سنتان، وبالنسبة للضان عاده يجزي لو كان 6 أشهر إذا أجزع مقدم أسنان وهذا نادر، فالآن يجزئ لكن بشروط أيضا أخرى، أن لا تكون عجفة وأن لا تكون بها شيء من العيوب التي تخل بلحم الأضحية، يعني لو كانت سليمة حتى مهما كان سنها كبير، لو كانت سليمة ليس بها شيء من العيوب التي تخل بالأضحية فنعم يمكنه، أما لو كانت لا هزيلة جدا حتى صار بها العجف ولا صارت مجنونة ولا كبيرة ما الناس ما يأكلها بسبب أن لحمها يعتبر الآن كالفاسد، فهذه لا تجزئ في الأضحية، ومع ذلك الإنسان ينبغي له أن يتحرى في أغنامه الأجود والأسمن لأنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعطيه الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أنكم امتثلتم أمره، اللحم والدم هذا ما يصل إلى الله سبحانه وتعالى ولا الله طامع فيه، وإنما كان هو يريد أن يرى منكم امتثالكم لأمره سبحانه وتعالى وما الذي تفعلونه من أجله سبحانه وتعالى، فلا بأس إذا كانت هذه ليس بها شيء من عيوب الأضحية نعم تجزئ والله أعلم. نعم
3: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا كذلك السائل أبو أمين وكان عنده بعض الأسئلة ويقول في سؤاله الأول أنه في رجل تعلم الصلاة وتعلم أنها فرض ثم بعد فترة نسي أنها فرض وظن أنها سنة فكأنه تركها أو لم يتركها، المهم ظن أنه سنة فماذا يفعل الآن؟ هل يقضي هذه الصلوات أم لا يقضيها؟
4: تمام، هو يظهر من كلامه أنه ما تركها وإنما كان بس أنه تغير الحكم، كان يصليها بقصد أنها سنة،
3: أنها فرض
4: يصليها بقصد أنها سنة، هو كان تعلم أنها فرض كذا فهمت والله أعلم من سؤاله، أنه كان
3: تعلم أنها فرض.
4: أنها فرض وبعدين نسي أنها فرض وكان يصليها بقصد أنها سنة، وسؤاله هل علي شيء الآن وصل الصلاة صحيحة؟ طبعا الصلاة غير صحيحة وهذا يعتبر من التقصير منه كونه نسي حكم شرعي، فإذا كان أداها بقصد أنها سنة على نية أنها سنة فهذا ما أجزأه ويكون عليه القضاء لكل السنوات الثلاث سنوات أو التي ذكرها، يكون عليه قضاءها لتلك السنوات كلها، فكون أدى عبادة هي فريضة أداها على كونها نافلة هذا غير صحيح، فكل العبادات التي هي فريضة لابد أن يؤديها الإنسان على اعتبار أنها فريضة ولا يصح أن يؤديها على اعتبار أنها سنة والله أعلم.
3: جزاكم الله خيرا. وسؤاله الثاني يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يقول أنه العلماء الشافعية يقولون أنه ليس بكافر وإن ترك الصلاة، هل هذا البيان صحيح أو لا؟
4: هو صحيح لأنهم يحملون المعنى في الحديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا، هذا معناه من تركها جاحدا لوجوبها
7: فهذا الذي حمله على الترك أنه قال الصلاة أصلا غير واجبة، فهو الآن أنكر أمرا معلوم مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة، يعني جميع الناس يعلمون هذا الحكم، يعني حاجة بديهية، معنى بالضرورة يعني بالبديهة، معلومة بالبديهة أن الصلاة فريضة، فهذا شخص قال أنا لا أن الصلاة هذه ليست فريضة، هذا الذي قاله كفر، لأن هذا الشخص الذي هو لا يكفر الإنسان بترك فعل، إنما يكفر الإنسان بفعل فعل، يعني إذا فعل فعلا ربما يكفر، سجد لصنم هذا يعتبر فعل فعل، لكن بالترك والامتناع ما يكفر الإنسان إلا بالاعتقاد، الآن كون اعتقد أن شيء فريضة قال اعتقد بأنه سنة، مع كونه مجمع عليه وكونه معلوم من الدين بالبديهة، معلوم عند جميع الناس، فإذا لا يكفر بهذا كما هو مذهبنا مذهب الشافعية، والحديث محمول على الشخص الذي يعتقد بأنه ليس فريضة حتى لو صلاه، لو كان يصليها وهو يعتقد بأنها غير بأنها ليست فريضة فقد كفر، يعني إذا اعتقد هذا الاعتقاد، والله أعلم.
3: وسؤاله الثالث كان يسأل عن رجل يعطي الزكاة لآل البيت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطيها للفقراء والمساكين، هل تجزئها أو لا؟
7: هو إذا كان أهل البيت هو من المستحقين للزكاة فهذا المتأخرون وأفتى بذلك شيء 70 من العلماء قالوا بأنه يجوز إعطاء أهل البيت من الزكاة إذا منعوا الخمس الذي يستحقونه من الغنيمة، لهم في الغنيمة الخمس، إذا منعوا هذا الخمس يعطون من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق منعها باثنين، أنها أوساخ الناس وأن لهم في خمس الخمس ما يغنيهم، الآن خمس الخمس غير موجود، فقالوا لا بأس من إعطائهم من الزكاة، وقال بعض العلماء لا، لا يزال الأمر كما هو عليه حتى وإن منعوا خمس الخمس فلا يعطون من الزكاة شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أموال الناس، وهؤلاء منتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الزكاة، فإذا هو محل خلاف، إن أعطيتهم من أهل البيت من الزكاة استشعارا حاجتهم في ذلك وأنهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قربهم من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يكون هذا مع كونها زكاة هي مودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت آثرت هؤلاء الناس على بقية الناس لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا أبو بكر يقول لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، فإعطاهم من الزكاة وإعطاهم من الصدقات أولى من إعطاء غيرهم من ناحية الأفضلية، وإعطاء غيرهم من الزكاة أولى من إعطاء أهل البيت من ناحية براءة الذمة، لو شخص أخرج زكاة لغير أهل البيت من المستحقين أجزأت بلا خلاف، إن أعطاها المستحقين من أهل البيت هذا مجزئ على الخلاف، فالأحسن ألا نعطيهم من الزكاة احتياطا، ولكن معنى ذلك أننا ما نتركهم، نتعهدهم بذلك بالصدقات والهدايا، نعطيهم هدية نعطيهم صدقة، ليس معناه الناس يعطون وهؤلاء يبقون محرومون، خصوصا مع الأوقات الصعبة هذا وضيق على الناس، فهذا ليس من الأمر الحسن، وإنما معاهدتهم إذا ما سمحت نفسك إلا أنك تتعهدهم ببدل هذه الزكاة بهدية وإلا بصدقة فأحسن أن تعطيهم من الزكاة، وكان الشيخ البيجوري قال وكان شيخنا يفتي بإعطاء أهل البيت من الزكاة محبة لهم، يعني معناه أنه نهتم بأمر أهل البيت، وينبغي في كثير من الأوقات وإذا كانت وقت مناسبة صدقة ومناسبة هدية فأولى إعطاهم من الصدقات والهدايا هم أهل البيت، لأنها في الأصل أن الزكاة ممنوع عليهم، والأمر الثاني أنه هذا فعلك هذا مودة لرسول الله، نحن الآن نريد أن نفعل شيء مودة لرسول الله، فكيف نفعل هذا الشيء؟ وبمودة قرابته صلى الله عليه وسلم، فهم ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة النسبة فقط، هذه تشرفهم وتجعل لنا أن يد عند رسول الله إذا قدمناهم بهذه

0: نعم. نعم. فما حكمه؟ هل يجوز له أو لا؟
1: هذا إذا كان فعلا هذا شوقا، هذا إذا مات هذا بيكون إلا في مراتب الشهداء، ما في مراتب العاصين كما يظن السائل. نعم. هذا التداوي هو سنة، وهذا قالوا إذا لم يكن هناك عنده توكل على الله، ما هو بيتشكى بيقعد هو مريض وبيتشكى للناس، آه عندي حمى عندي كذا عندي كذا، لا، هذا الأولى له أن يتداوى. فإذا عندنا التداوي هذا هو له مراتب، هو سنة في الأصل، لكنه قد يصل إلى درجة الوجوب ويصل بعد ذلك أن تركه أولى بالنسبة لغيرهم. إذا كان هو سنة في الأصل هذا التداوى، قد تداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين عليه أفضل الصلاة والسلام كما قالوا أنه قد تداوى، هذا هو سنة. الأمر الثاني أنه يكون واجبا، إذا كان التداوي هذا يكون واجب، لو مثلا طعن وكان يمكنه أن يذهب إلى الطبيب فيزيل هذا الطعنة فيبقى، يعني إذا كان يؤدي إلى الموت سريعا فواجب التداوي، يعني بحيث أنه يكون مضمون ويؤدي إلى التداوي إلى الشفاء سريعا فيكون هذا واجب. مثلوا له بأن طعن، يمكن أن يذهب إلى المستشفى ينزع منه هذه السكين ويخيط مكانه ويسلم، فيقول لا أنا لن أذهب وأريد أن أموت وأموت شهيد، لا أنا الآن يكون عاصي، يعني لابد أن يتداوى. لكن بالنسبة للحمى وأي أمراض أخرى إذا كان يصبر ولا يتألم، يعني هو يتألم بالطبيعة كذا أنه سيتألم، ليس المقصود بهذا، وإنما المقصود أنه لا يتشكل الناس، أما إذا كان يتشكل الناس فالأحسن يتداوي. ومع ذلك قالوا أن السنة هو التداوي، لكنه يترك لأمثال هؤلاء الكبار إذا صحت لهم النيات يترك لهم ما يشاءون، يكره إكراهه على التداوي ويكره إكراهه على الأكل والشرب. المريض هذا لا نكرهه لا على التداوي ولا على الأكل والشرب، نحن نشير له نروح بك للمستشفى أحسن تتعالج بدل ما تموت الآن، أحسن أنك تزداد من الطاعة وتصل إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على طاعة أزيد. وهكذا كان سيدنا أبو بكر الصديق لما قالوا نعالج قال نجيب لك الطبيب، قال أمرضني الطبيب، هو الله سبحانه وتعالى هو الطبيب، وإذا مرضت فهو يشفين، هو الذي بيده الشفاء. فالكبار هذا ليس للأطفال، لو كان الطفل يقول أن هذا الكلام من بالي بكلام الطفل ولا كلام واحد عاده هو متشوف للحياة، نحن نتكلم في كلام ناس من الكبارات الذي يقول أنه هو متشوف إلى لقاء الله، بحيث تدل قرائن الأحوال على صدقه أنه متشوف إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس فقط إلا مجرد كلام فاضي. إذا شعر بالموت بعد ذلك يخاف ويصيح ويرتع لما أخذتون عند الطبيب. فننظر لحال هذا الشخص، إذا كان شخص من الكبار الذين هم فعلا عندهم اشتياق لله سبحانه وتعالى نحن لا نكره، نرشده، لأن السنة أن يتداوى، حتى لو كان هكذا السنة أن يتداوى، لأنه سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام قد تداوى، فالتداوى به سنة، يعني اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عنده توكل نحن لا نكره عليه، ولكن إذا شعرنا بأنه إنما هذا حركات أطفال ولا حركات صغار فيمكن حتى لو أكرهناه عليه في هذه الحال ربما لا بأس، مع أنهم أطلقوا الكلام في كراهة إكراه الطبيب على المريض على التداوي وعلى الأكل والشرب، والله أعلم.
0: نعم. ويقول هو ما يدخل في النهي في الآية ولا تقتلوا أنفسكم،
1: لا ما يدخل هذا، يدخل فيها لما لو كان مثل المطعون هذا يمكنه أن يذهب حالا وينزع السكين في المستشفى أو يخيط هذا الجرح الذي به فيشفى سريعا، إذا ما فعل ذلك يعتبر هذا من الذي قتل نفسه أو هو الذي طعن نفسه أو رمى بنفسه من شاهق، هذا الذي يكون معصية والعياذ بالله. نعم.
0: نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخير للأخ أبو أمين، يسأل عن رجل في صلاة الفرض في آخر السجود من صلاة الفرض يدعو بأمور من الدنيا مثل السيارة السيكل وغيرها، قال هل هذا يضر الصلاة ويبطلها أم لا إشكال فيه؟
1: هو سأل من؟ هو سأل الناس، هذا يضر، هو سأل رب الناس الذي بيده الأمر كله وإليه مرجع الأشياء كلها، هذا ما فيه ضر ولا هو عيب، ما هو عيب أبدا، يسأل ربه أم بغى سيارة أم بغى طيارة، حتى اللي بغى من ربه سبحانه وتعالى يسأله وهو ساجد ربه. بل قالوا حتى لو يريد زوجة وذكر وصفها تكون طويلة قصيرة، طويلة العنق قصيرة العنق، لون بشرتها كذا لون بشرتها كذا، ما يؤثر على الصلاة أبدا ولا يعتبر هذا من العيب، لأنه يسأل ربه. العيب هو سؤال الناس، يعلق نفسه بآمال بشيء عند الناس، هذا الذي هو طمع في غير مطمع، أما أن يسأل ربه فهذا الطمع في مطمع فلا بأس ويعتبر، إلا أنه هو قالوا أن الدعاء بأمر الآخرة أحسن من الدعاء بأمر الدنيا، وليس هناك مانع أن يسأل الدنيا والآخرة كلها من الله سبحانه وتعالى فيسألها من الله، لكن لا يكون قصر همته فقط في الدنيا، الدنيا أمرها زائل، فبدل ما يدعو بسيارة بس يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يأتي بهذا بقصد الدعاء ويأتي بعد ذلك ما يحب من سيارة أو طيارة أو

0: بيت أو غيره والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وهنا عندنا سائل يقول أنه يوجد عندهم رجل كبير في السن عاقل, وقال أن هذا الرجل صالح ويحب المساجد ويذهب إلى المسجد, قال لكن المشكلة أنه لما يرجع إلى البيت ينم على أهل المسجد ويسب أهل البيت, ونصحوه لكن ما تأثر ولا شيء فائدة, ويزيد إذا نصح.
0: النصح.
1: قال الآن أحد الأولاد الأولاد أو الأولاد أعطوه جوال وفي بعض التطبيقات هذه يتابعها, قال
0: أعطي
1: للجد أيوة أعطي جوال, فجلس خلاص مشغول بالجوال وصار لا ينم ولا يسب. فهي هذه الحالة الأفضل أن يعطى الجوال وينشغل به.
0: نعم الجوال ليس معصية, بينما الكلام على الناس والجرح فيهم يعتبر معصية يحتاج الاستحلال منهم بعد ذلك, فهذا حل مناسب لهذا الرجل والله أعلم.
1: وكذلك عندهم سؤال ثاني متعلق كذلك بهذا العاقل, قال أنه الأولاد يأتون إلى أمهم ويتكلمون معها ويأخذون بخاطرها ويتركون هذا الجد, يتركونه وحده, هم يقولون أنه لا يريد أحد يتكلم معه. قال لكن هذا يعني خلاف الواقع, وكثير يقع فيها من الناس أنهم يتركون الجد هذا الوالد ويقولون هو ما يريد أحد, ما يريد, قد يكون خلقه ضيق أو شيء فيتركونه نهائيا ويذهبون إلى الأم ويتكلمون معها.
0: نعم, وهذا قد يكون من التقصير عند الأولاد, أو يريدها كالحيلة أنه ما يريد أن يدخلوا عنده, يجون عند أمهم ولا عند أبوهم يقول إلا نيام ما بنصافحهم ولا بندخل عليهم لما يجون من الخارج, كأنهم جيتوا البارح شعرتون أنكم جيتوا هل أنتوا نيام, هم الله أعلم أنه حقيقة يريد أن يدفعوا عنهم وإلا هم يريدوا أن يتهربوا منهم. فينبغي لنا نحن نؤدي الذي علينا, خلوه يضجر, خلوه يحوش لأن يقول أنا خرجوا من عندي, لكن نشعر بأننا نحبه, نشعر بأننا نرغب فيه وأن نأتي إليه, ما نجدها فرصة طردنا مرة واحدة خلاص كل ما جينا له خلاص طردنا وما بغى أحد. هذا الحيلة من حيل الشيطان على الإنسان, فيقتنم الإنسان خليه يطردك ونقول لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. وأحيانا قد يكون يطردك بلسانه لكن قلبه بغاك عنده, فأنت حاول أنك تقرب منه. وهذا الكبير السن يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى صبر كله, لأنه عنده أمراض, عنده أشياء, عنده آلام يمكن بها, عنده ضيق من عدم الحركة, فهذا أولى بالرعاية من أي شخص, أولى بالرعاية من الصغار. الصغار هذا العادم في دور النشأة وبيصلون, لكن هذا الآن كل سنة أقل حاله, أقل من السنة التي مضت والله أعلم, فتكون الرعاية له أولى ويكون فيها الفضل أعظم. أجرك على قدر نصبك, على قدر المشقة, على ما قدر ما يسبك والدك أو جدك هذا وأنت تصبر عليه أعظم من شخص لو كان جدك يترفق بك, كونك تعال وأنت تروح لعنده ويحكي لك من قصص الأخيار أعلى منه لو ذاك جدك الذي يطردك وأنت تصبر عليه وتأتي له, درجتك أعظم من ذلك الشخص والله أعلم.
1: جزاكم الله خير حسنا. وكذلك عندنا امرأة سائلة تقول سؤالها في الأضحية, وتقول أنها نذرت أضحية, تريد أن تنظر أضحية وتريد توزعها على الأقارب والجيران, قالت لكن هؤلاء الأقارب يعزمونها فالآن ستذهب إليهم, وهل تأكل من هذه العزومة لأنه احتمال أن يكون من اللحم الذي أعطيته.
0: نعم هو إذا نذرت يعني الأضحية المنذورة يجب أن يتصدق بجميع لحمها على المستحقين, ليس على الأقارب إلا إذا كانوا مستحقين. من المستحقين, المستحقين معناه الفقراء والمساكين, الغارمين لا ما هم داخلين, إنما صاحب فقر أو مسكنة, لأن لما أنها نذرتها لو كانت تطوع تخرج منها ولو ربع كيلو, لو ربع كيلو خرجته والباقي أكلته محسوب لها أضحية, لكن كونها نذرت لابد من أن توزع على الفقراء والمساكين. فإذا أعطتها للفقراء والمساكين ثم عزموها وأكلت من لحمها حتى لو كانت عالمة بأن هذا اللحم ما يؤثر لأنه قد انتقل ملكه إليهم, فهم الآن يطعمونها, هي بالنسبة الآن ما هو هذا حقها, حقها قد أعطتهم إياه فهذا حقهم هم يعطونها منه, فلا بأس ولا كراها في ذلك شيء. نعم والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله خير. وكذلك قالت المرأة هذه أنها بالنسبة للكراعين الذباح قالت يرمي بها يرميها, فهل يحق لها في هذه الحالة أن تطلب منه هذه الكراعين, أو أن ممكن نقول يجب أن تأخذ الكراعين لأنها نذر, هل هذه الضحية نذر أو لا؟
0: أيوة إذا كانت الضحية نذر هي ما يصح لها أنها تأخذ منها شيء. نعم. إنما تعطيها لكل المستحقين. وهذه الكراعين إذا كان في حد بيقبلها منها من المستحقين فتعطيها إياه, وإذا كان لا أصلا ما حد يتقبل الكراعين هذه فمعذورة في أن ترميها, ما تستطيع أن تجبر الناس على أن يأخذوها. هل الحق بعد ذلك في أن تأخذها هي وتأكلها؟ الله أعلم. لأنها الآن صارت الآن كالمرمية، يعني الآن إما أن تروح إلى الكلاب وإما أن تروح لها، فليس بعيد والله أعلم أنه يحق لها أن تأكلها إذا لم يقبلها أحد من من المستحقين، والعلم عند الله.
1: وهي تأخذها وتطلبها من الذباح، لا يوجد فيها
0: ما لا يوجد فيها مشكلة، بل هذا من تكسير الذباحين أحيانا. بعض الناس يذبح عند الذباح رأس وخلاص، وبالعرف عنده أنه يأخذ المخضة ويأخذ الكراعين ويأخذ الأشياء من هذا، ما يعطيها لصاحب الأصل، كأنك ما أعطيته إياه. قال هو ما قال بغيتها، هو الأصل إنها له، إلا إذا قالك خذها. ما هو لو قال هو ما طلبها، حتى ما طلبها هذا حقه، ترح له الأشياء علشان يدل حتى على أمانتك، خلوه يقولك أنا ما أريدها في المرة القادمة. لأنه الآن بعض الناس قد يميل إليه، لأنه بدل ما يشتري كراعين من السوق يحتفظ بالكراعين بالأغنام التي ذبح بها. فينبغي الناس أن يهتموا بهذا الأمر، لا يتسهلون في شيء حقوق الناس ولو صغر. حاجة بسيطة أنت ما بتنفعك كثير، لكنها بتضرك كثير إذا أنت أخذتها وما هو راضي بها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل يسأل عن المثبت أو الفراشة أو الكنولية هذه، قالت من حيث الصلاة هل يجوز الصلاة فيها، وكذلك من حيث دخول المسجد إذا كانت مثبتة في اليد هل يدخل المسجد أو لا؟ نعم،
0: على مذهبنا مذهب الإمام الشافعي أنها هذه مختلطة بدم، وهذا دم كثير لأنها مختلطة بعرق، فإذا أنها واجب إزالتها عند الصلاة إن لم توجد مشقة. وهنا كلمة مشقة أطلقوا الكلام، ما قالوا مشقة لا تحتمل في العادة، يعني إذا كان نزعها كل مرة وإعادتها، يعني مثلا تكون بعض الناس لهم كل ست ساعة إبرة، فإذا ما وضع هذا الكنيولة أنه بيضر به بعدين البحث عن العرق والألم، هو الألم كأنه وحده ذاته أنه هذا مغتفر، يعني أنه ليس هو المنظور إليه، ولكن المشقة هو البحث بعد ذلك عن العرق، يعني خصوصا لما يكون كبير في السن ليس من السهل وجود العرق عنده، ولا عنده أمراض، ولا عنده مشكلة في صحته، فيكون البحث عن العرق هذا فيه مشقة، فهنا يكون هذا عذر. لأنهم قالوا مشقة وأطلقوا، إذا قالوا مشقة وأطلقوا الأصل أنها تكون مشقة ولو كانت صغيرة، وما قيدوها هنا بأن مشقة لا تحتمل في العادة. على كل حال خلاصة المسألة على مذهبنا أنه واجب نزع هذه الكنيولة أو الفراشة، أنه يجب نزعها عند كل صلاة، لأنه يعتبر هذا الدم يظهر يعني مختلط، أو هذا الشيء يعني شيء في الظاهر مختلط بالباطن، والدم هو يعتبر نجاسة وهو مختلط بدم كثير لأنه في العرق، فيجب النزع لكل صلاة إن لم توجد مشقة، فإذا وجد المشقة فلا بأس من ذلك والصلاة تكون صحيحة. لكن باقي مشكلة أخرى، وهي مسألة أن هذا جبيرة، يعني الآن في عليها، ما الذي يمسك الفراشة هذه؟ الذي يمسكها لصقة، هذه اللصقة أن واجب نزع اللصقة إلا لضرورة، لأن هذه التيمم الآن بيعدلك إلى التيمم، هذا معناه أنه أنها تنزع إلا إذا وجد المشقة، إذا ما منع وصول الماء إلى البشرة، أما إذا منع واجب إزالتها إلا لضرورة، يعني لا هذا شخص كبير في السن إن نزعناها ما بندرك بعد ذلك احتمال إن ما عاد نستطيع الوصول إلى العرق هذا، فيؤدي إلى ضرر كبير عليه، فهنا يكون عذر. لكن طالما أنه يمكن الوصول إلى العرق فيجب النزع إلا لضرورة. إذا شوفها مسألتين، مسألة هو لنزع الكنيولة ذاتها لو كان بيصلي فيها، والمسألة الثانية إزالة اللصقة التي عليها، لو كان بيزيل اللصقة وبيخلي هذا بيغسل المكان هذا ولا بيصلي للتيمم، لأنه حاجة يمكن أن يزيلها من غير ضرورة، فواجب إزالة هذا اللصقة إذا لم تكن تدعو إليها ضرورة. فإذا كان لا ما يستطيع، يخاف أنه إذا نزع اللصقة أن يتغير الكنيولة وبعد ذلك هذا الشخص ما نستطيع أن نحصل على عرق فيؤدي إلى ضرر، فهذا يكون عذر والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنه إذا كانت المرأة صادفت عرفة لكن في أيام الدورة الشهرية فلا تستطيع الصوم، فما هي الأعمال التي تفعلها لكي تدرك أجر الصائمين؟
0: هو الممتنع عليها الصلاة وتلاوة القرآن، لكنه مسموح لها بالذكر، فتغتنم الذكر وتغتنم الدعاء وتحضر مجالس الخير التي ليست فيها مخالفة للشرع بخروجها من البيت، بأن تكون متعطرة أو شابة أو ذات هيئة، فيمكن أن تفعلها وتخرج معهم. وإذا كانت لا شابة أو ذات هيئة، وحتى ولو لم تكن شابة، فينبغي لها أن تبقى في بيتها وتذكر الله سبحانه وتعالى وتفعل أنواع الطاعات وهي في بيتها، فقط المحرم عليها تلاوة القرآن والصلاة وما يشبه ذلك لو كان طواف ونحوه، ولكن ما عدا ذلك هو يمكنها أن تفعله، فالحمد لله ما فاتها الأكثر فاتها بعض الكثير، ولكنها لا تزال يمكن تتدارك بهذا، وخصوصا أنها الآن هي ممتثلة لأمر الشرع بترك الصلاة وبترك تلاوة القرآن، فهي يرجى لها أن تحصل الأجر كاملا والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. وبالنسبة للمثبت هذا السائل يستدرك في مسألة دخول المسجد، هل ممكن يدخل المسجد وهو في مثبت أو يعتبر حامل النجاسة فلا يدخل؟
0: هو هذا أشبه أن تكون النجاسة باطنة ليست ظاهرة. وبالنسبة للدم يعني ليس مثل البول، يعني أنهم قالوا حتى يجوز الحجامة في المسجد في إناء يعني بحيث أنه ما يصيب الشيء، فاغتفروا بالنسبة للدم ولم يغتفروا بالنسبة للبول. لو كان يبول في إناء قالوا لا يجوز، متأكد 100% أنه ما بيصيب، حتى ما متأكد 100% أنه ما بيصيب، يعني يعتبر هذا إزراء بالمسجد، بخلاف الدم أمره أخف والله أعلم.
1: وعندنا سائلة كذلك تسأل في مسألة في مثل هذه، قالت في الجبيرة، قال عندها جبيرة في غير أعضاء الوضوء، وهذه الجبيرة نزف منها الجرح،
0: نعم،
1: فهل تصح الصلاة الآن أم تعتبر حامل نجاسة فلا تصح؟
0: هو الدم في محله هذا يعفو عنه وإن كثر طالما أنه في محله ما انتقل، يعتبر هذا ليس دم أجنبي، الدم الأجنبي يعفو عنه إذا كان قليلا عرفا، والدم الأجنبي هو المنتقل عن محله، انتقل عن محل، مثلا كان في الإصبع في الرجل مثلا تحول إلى الرجل الأخرى، أو تحول إلى اليد لمسه فتحول إلى يده، هذا يعفو عنه إذا كان قليلا. أما الدم في محله حتى يعفو عنه ولو كان كثيرا، قالوا ولو جرت به سفن، لو كان تجري به سفن من كثرته أنه هذا مسامح فيه طالما أنه في محله وفي مجراه الطبيعي والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه عنده أبناء، 4 أبناء، 2 ذكور واثنين إناث، قال الإناث أعطاهن لما زوجن أعطاهن مبلغ كبير من الذهب ويساوي مبلغ كبير من المال، قالت والآن الأولاد يريد أن يكتب لهم البيت باسم الأولاد ولا يعطي شيء للبنات، فبحكم أنه خلاص قد تقدم عطاؤهن وعطاهن في أيام زواجهن، أو أنه قال ممكن يعطي البيت للأولاد ويطلب من الأولاد أن يعطوا شيء من المال لأخواتهن، فهل يعتبر في هذه الحالات هو غير عادل ولم يعدل بين أولاده أم كيف؟
0: تمام. المسألة بعمومها أنه يسن للوالد وإن على والد أو والدة، جد أو جدة من جهة الأب أو من جهة الأم، يسن لهم العدل في عطية أولادهم. قالوا معناه إذا كانت هذا يسوي بين الذكر والأنثى، الذكر مثل الأنثى لا يفضل الذكر على الأنثى وإنما هما بالتساوي، لأن هذا عطية في الحياة، فإذا كان قد أعطى البنات من الذهب يعطي الذكور من البيت ما يساوي ما أعطى البنات من الذهب، وأما كونه بعدين بيقول أعطوا الأولاد أنتم هذا فهو إلزام في شيء ليس ملزم عليهم، وإنما بعدين بيكون إحسان من الأولاد نحو البنات، والبنات بعد ذلك لا ترى أن هذا من أبيهم إنما من إخوانهم، وإخوانهم هذا لا قدرون هذا يظهرون الترفع عليهم أو أن هذا إحسان منهم ما كان واجب عليهم، هذه الطريقة غير مناسبة. إما أن يعطي الأولاد بمقدار ما أعطى البنات، يسوي بينهم كما أعطى من البنات، أعطاهم كذا كذا ما يساوي كذا، يعطي الأولاد بما يساوي هذا، إذا يريد زيادة فالسنة أن يعوض البنات، لا يترك التعويض على الأولاد، فترك التعويض على الأولاد هذا خطأ، لأنه بعدين الأولاد بيشعرون البنات ربما حتى في احتمال، أو حتى البنات هنا بيشعرن حتى ما شعروهم
1: أنها
0: عطية من الأولاد وليست عطية من أبيهم، وأن آباهم لم يعدل بينهم. نعم هناك يجوز التفضيل لأحد إذا كان لكون أشد حاجة، أو وجدت فيه مزية على بقية إخوانك أن يكون حافظا للقرآن أو يكون عالما أو يكون أكثر برا أو كان قائما به من أكثر من بقية الإخوة أو الأخوات ما كانت قائمات به، ولكن هذا الولد كان قائم به فيريد أن يزيده بشيء من هذا فلا يوجد مانع. وقد كان سيدنا أبو بكر الصديق خص سيدتنا عائشة دون بقية إخوانها بشيء، لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين، خصها لأن فيها مزية على بقية إخوانها، فإذا وجدت مزية في الولد على بقية الأولاد لا بأس من تفضيله عليهم، وإلا السنة التسوية بينهم والله أعلم. وهنا مسألة أريد أن أنبه عليها، كثير ما نسمع الوعاظ وخطباء الجمعة ينبهون على مسألة العدل بين الأولاد، فحينما يتكلمون على هذا ربما قد يكون مبالغة في الكلام، هو مبالغة ما خرجوا عن حدود الشرع لكن بطريقة الطرح، مما يعطي الأولاد حينما يسمعون هذا الكلام أنهم الحق لهم في استيلة على مال أبيهم، يعني يأتي بعض الأولاد وبعد ما يسمع هذا أبوي هذا أعطى أخوي وأنا ما أعطانا فيروح يجبر الأب بالغصب. أب ما بيقاومه ولا بيستطيع أن يأخذ هذا أعطى ابنه هذا لأنه قائم به جاب له سيكل ما أعطى سيكل باقي سيكل ثاني مع أبوه حق أبوه جي يشلها لهذا أول أنه يشلها مرة على أنها مرات كذا بيرد له وبعد ذلك ما يردها يجي بعدين تقول لماذا تفعل هذا قال هو أعطى أخوي حتى لو أعطى أخوك حتى لو خالف السنة وأعطى أخاك شيئا ليس لك من الحق يعتبر هذا من الغصب أنك بتتحمل قيمته يعني لو تلف أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف وأيضا بالطالب الأجرة إذا ما طالبك الأب اليوم ولا أبرأك ولا سامحك بيجون بعدين الورثة بيطالبونك بيقولونك أنت شليت السيكل هذا هل أعطاك إياها أبوي قال لا أنت أعطاك سيكل وأنا ما أعطانا سيكل أنا شليت السيكل ماشي شليت السيكل هل ملكك إياها ما ملكك إياها إذن وين السيكل قال السيكل خلاص قد انتهى قد تلفت إذن عليك أقصى قيمة لها أقصى قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف هذا واحد الأمر الثاني عليك أجرة كم معك السيكل هذا 10 سنوات هات لنا أجرة لعشر سنوات ويصير بعدين الطالع عليك أكثر من قيمة السيارة السيكل هذه لأنها قيمة وبعدين أجرة قيمة لكونها تلفت وأجرة لكونك استخدمتها فينتبه الابن وإن شعر بأن أباه ظلمه وأعطى إخوته ولم يعطي شيء لا يحق له أن يأتي ويغصب الأب ويأخذ منه شيء لا بعلمه ولا من دون علمه بعلمه مع الإجبار من دون رضا منه أو من دون إجبار فهذا شيء وهذا شيء كون الأب قصر وآثر بقية أخوانك عليه هو بيكون محاسب وبيفوته الثواب في العدل والمساواة لكن لا يحق للابن أن يأخذ مقابل ذلك شيئا والله أعلم
1: جزاكم الله خير سلام نختم بهذا السؤال وهو سؤال مهم فيما يتعلق في قرب العيد في مسألة الحنة قال أنه العذارة يحنين في العيد يحنين والنقش نقش الحنة فهل يجوز الهن أن يحنين أم قال هذا في عموم بلوى قال في هذا الزمان أنه أكثر الناس وغالبا حتى وإن كانت عذرة تحني ما الحكم الشرعي فيه
0: هو الحنة إذا كانت المرأة بتحني سواء كانت عذرة أو غيرها أنه حرام عليها أنها تظهر بهذا الحنة أمام الرجال لأنه هذا زينة من شأن الرجال أجانب يعني ولو رجل واحد رجل أجنبي يعتبر هذا من الحرام لكن أصل الحنة هذا مكروه إذا كان بالنقش مكروه إذا بالحنة فقط من دون السواد أما مع السواد فهو الذي يكون حرام إذن الحنة يكون للعذرة والمرأة غير متزوجة إذا جمع بين الحنة مع السواد هذا الذي هو مقرر كلامه وهذا الذي يظهر من كلامه وبعض الإخوة يفتي بأن الحنة حرام مطلقا لغير المتزوجة سواء مع السواد أو من دون سواد لكن الذي يعتقده والذي يعرفه من خلال النصوص أنه لا يكون حرام إلا إذا جمع كونه حنة مع السواد أو يكون بالسواد وهذا الذي هو ظاهر كلامهم والله أعلم
1: والأرملة والمطلقة نفس حكم
0: نفس الحكم المرأة غير متزوجة هذا إذا كان بالنكس أما إذا كانت تضمخ يديها بالحنة هكذا وبتضع على أطراف الأصابع فهذا إن شاء الله ليس محل الخلاف وانتهيت ولا بقي شيء بقي عندي ملاحظة هنا هي الآن نحن قادم علينا عيد الأضحى ولو كان الوقت يتسع كنا نتكلم على شيء من الآداب لهذه العيد وهذه صلاة العيد ركعتين أفضل النافلة فلا ينبغي الإنسان أن يتركها وهي ركعتين سنة عيد الأضحى وهذه عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر وقد جاء النص عليها في القرآن فصلي لربك وانحر ما كان قصدي نتكلم على هذا وإنما أريد أن نتكلم على مجموعة من الناس يخرجون الآن بنسائهم إلى مصلى العيد جعلوا مصلى العيد الله أعلم بنيتهم بانفرادهم عن الناس بمكان هذا علمه عند الله لكن استصحابهم للنساء إذا كنا شابات أو كنا عجائز ذات هيئة فهذا مخالف للسنة وقالوا بل مكروه ما عاد إلا مخالف للسنة أدى هذا إلى الكراهة ويكون حرام على المرأة إذا كانت بتخرج وهي تظن أنه في حد بينظر إليها أو إلى حنائها لأن هذا اليوم يوم زينة يوم أنها تتزين ومن شان الحنة جلهن أو كلهن والله أعلم أن عندهن حنة على الأقل على أطراف الأصابع ومن أطراف الأصابع هذه قد تظهر حتى من دون قصد لما تركب على السيكل أو هذا يظهر منها فهذا مخالف للسنة لا ينبغي للنساء لا تغتر بكلام هؤلاء الناس بدعوتها إلى الخروج لأنه السنة للخروج هو خروج النساء كبيرات السن كونها كبيرة في السن وليست ذات هيئة يعني لو كانت كبيرة في سيئة لكن جسمها جميل بحيث أنه يلفت النظر للشباب هي الآن اليوم هذا يوم زينة بدل ما تعين الشباب على طاعة الله أعانتهم على معصية الله وهذا الشباب يعني قلوبهم ليست بأيديهم، إنما يلعب بها الشيطان. فحينما تقبل على امرأة حتى ما هي جميلة، لكن الآن هي لما أنها مستترة لا يرون وجهها ولكن يرون الحنة فيها، فهذا يلفت النظر إلى أنها جميلة ويحرق قلوبهم. فالأسلم لهذه المرأة والأرض لله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى ولرسوله ألا تخرج هذه المرأة لمصلى العيد، وأن خروجها لمصلى العيد يعتبر هذا مخالف للشرع إذا كانت شابة أو ذات هيئة، وإذا كانت كبيرة في السن لا بأس، إذا كان ماشي مصلى خاص بالنساء يمكنها أن تخرج. يعني هذه الكبيرة التي هي من القواعد، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، وخصوصا الآن مع فساد الزمان وقلة المبالاة بأمور الشرع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله شيخ صالح، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. وإلى هنا أيها الأخوة المتابعون والمستمعون وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشكر للشيخ صالح بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين والمستمعين، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستوديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، وشكر لطاقم العمل، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة. نلتقي بكم في الحلقات القادمة، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. الله يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا عيوبنا ويسهل لنا مطلوبنا ويقضي لنا حاجاتنا ونفع مكتبه وغضبه عنا، وأن يبارك لنا في هذه الأيام وأن يستخدمنا بالأعمال الصالحة ويجعلنا من أسعد الناس ومن أبركهم، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتنا عنده ويرضى عنا ويرضينا، وعلى كل نية جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة، وأن نواب الشيوخ إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم.

0: لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
1: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
0: حوار
1: سالم بن عبد الرحمن بافضل،
0: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: أهلنا الكرام أبناء وساكني مديرية تريم، تحية طيبة تهديكم إياها وحدة النظافة والتحسين بالمديرية، وتهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لكي نقضي عيدا سعيدا في بيئة نظيفة وصحية، نود إحاطتكم علما بأن خدمة الجمع المباشر للقمامة من بين البيوت ستتوقف مؤقتا خلال أيام الإجازة، حيث سيبدأ هذا التوقف من يوم الأحد 7 من ذي الحجة الموافق 24 من مايو، على أن تستأنف الخدمة وتعود إلى طبيعتها بإذن الله يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة الموافق 2 من يونيو. ومن هنا نوجه دعوة صادقة إلى كل بيت وإلى كل مواطن في حاراتنا ومناطقنا، نرجو منكم عدم إخراج القمامة والمخلفات إلى خارج البيوت خلال هذه الفترة، حتى نمنع تكدس النفايات في شوارعنا الجميلة ونحافظ على منظر مدينتنا النقي، ولنتيح الفرصة لفرق النظافة بأعمالها الاستثنائية الأخرى خلال أيام العيد. نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا، وتعاونكم هو أجمل عيدية تقدمونها لمدينتكم ولعمال النظافة. شاكرين لكم هذا الوعي الراقي، وكل عام وأنتم بخير. صادر عن مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم نجيب بن سالم بارفيد.

وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى:

0: والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضاة الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

فإذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعديد بتريم.

الشاذروان هو الوزرة المحيطة بأسفل جدار الكعبة المشرفة من مستوى الطواف، وهو حجر مسنم الشكل مبني من الرخام في الجهات الثلاث ما عدا جهة حجر إسماعيل وأسفل جدار باب الكعبة. وثبتت على الشاذروان 57 حلقة كالأوتاد حتى تربط فيها حبال ثوب الكعبة المشرفة. والشاذروان مأخوذ من كلمة شوذر، وهي لفظة فارسية تعني الإزار. بني الشاذروان لتقوية جدار الكعبة المشرفة بسبب تعرضها للسيول الكثيرة عبر التاريخ، فهو ليس من البيت، وقيل بل هو جزء من البيت. قال ابن تيمية: وليس الشاذروان من البيت، بل جعل عمادا للبيت. ويذكر المؤرخون أن الشاذروان عملته قريش، وقيل بل عمله ابن الزبير. وقد كان الشاذروان موجودا في عهد أبي حنيفة المتوفى سنة 150 للهجرة، وذكره الشافعي وغيره من الأئمة المتقدمين. وجدد الشاذروان عبر التاريخ، وكان آخر تجديد له في عهد الملك فهد بن عبد العزيز سنة 1417 للهجرة، لما رممت الكعبة المشرفة ترميما شاملا. ثم قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستبدال رخام الشاذروان برخام من نوع كرارة، وهو من أفضل وأرقى أنواع الرخام وفق المقاسات والأحجام المماثلة لما هو موجود مسبقا. وبلغ عدد بلاط رخام الشاذروان 13 بلاطة من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، وثمانية بلاطات بين باب الكعبة والركن الشامي، خمسة عشر بلاطة من الركن اليماني إلى الركن العراقي، فيما بلغ إجمالي عدد القطع 36 قطعة، وبلغ طولها إجمالا قرابة 48 مترا بزيادة يسيرة. أما الجانب المقابل للحجر فليس فيه شاذروان، ولكنها عتبة صخرية بارتفاع 11 سنتيمتر وعرض 40 سنتيمتر، يقف عليها بعض الطائفين حول الكعبة المشرفة تضرعا بالدعاء. ولم يوضع شاذروان جهة حجر إسماعيل لأنه جزء من الكعبة. كذلك لم يوضع الشاذروان أسفل باب الكعبة المشرفة تيسيرا لوقوف الناس للتعلق بالملتزم، فيوجد مكانه عتبة بطول 3 أمتار و45 سنتيمتر بارتفاع بسيط عن أرض المطر.

0: النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أصحاب أحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونجمنا اليوم نحن نتكلم عن الشخصية العظيمة اللي حنتكلم عنها، شخصية متميزة حتى في نهايتها. نهايتها كانت بداية لسعادة أبدية، نهايتها كانت الوفاة اللي حصلت بعد أن ألقي في النار. فألقي في النار في الدنيا وسعد في الآخرة بتلك النهاية العظيمة. إن شئنا نتكلم عن تلك الشخصية تحتار تتكلم عنه أو عن والدته أو عن والده أو عن أخوه، كلهم بيت عظيم مثل ما ذكر ذلك النبي المصطفى الكريم. اليوم حيكون كلامنا عن الصحابي الجليل العظيم سيدنا حبيب بن زيد. حنتعرف على أشياء كثيرة عن هذا البيت الطاهر، لكن حنشوف كذلك معرفة أحبابنا من عامة الناس كيف هي معرفتهم بسيدنا حبيب بن زيد.
2: والله للأسف الشخصية هذه ما أعرفها للأسف.
3: والله ما أعرف نهائيا للأسف، ما في خيارات، شيء ما قد مر عليه. يمكن من الدولة الأموية، ما بعرف صراحة،
4: ما أعرف والله. سؤال صعب شوية، ما في مساعدات، اتصال بصديق،
5: ما عندي خلفية عنه.
1: حياكم الله، رجعنا لكم. وبعد ما سمعنا الآراء شعرنا بحاجة معرفتنا الشديدة بسيدنا حبيب بن زيد. الجمال انه مو هو بس قصة حبيب بن زيد مثيرة للدهشة، وكذلك تتملك كل احاسيسك وكل ما فيك. البيت هذا كل بيت عظيم، النبي الكريم دعاه بدعوة سوف اخبركم بها بعد قليل. لكن ان تكلمت عن امه، اصلا مجبرين اذا تكلمنا عن سيدنا حبيب بن زيد ان نتكلم عن هذه الامة العظيمة حتى نعرف من خلال الموقف اللي حنتصل فيه في الاخير في قصة حبيب بن زيد انه هذه الامة العظيمة لابد ان تصنع هؤلاء العظماء. مين امه؟ أمه سيدتنا نسيبة بنت كعب. هذه نسيبة أم عمارة، هذه امرأة ولا كل النساء، امرأة إن قلت بألف رجل، إن قلت بمليون رجل، ربما أكثر من ذلك بكثير. النبي يقول لها ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. عندها من القوة، عندها من الشجاعة، عندها من الهمة، عندها من الحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشيء الذي لا يوصف. زوجها زيد بن عاصم، هذا الزوج الأول. زوجها الثاني غزية بن عمرو، وكانت ممن حضر بيعة العقبة الثانية وبايعة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبايعها النبي ولم يصافحها، وكان يقول إني لا أصافح النساء. هي تحكي عن بعض أحوالها في صلتها بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منها ما كان في غزوة أحد. أنا حأذكر ثلاثة مواقف لهذه الأمة العظيمة حتى نرى هذا البيت الذي قال فيه النبي المصطفى بارك الله فيكم أهل بيت، بارك الله فيكم أهل بيت. دعوة عظيمة من النبي المصطفى كانت لهذا البيت. الذي حرك هذه الدعوات هذه الامرأة العظيمة، هذه الزوجة التي يفتخر بها الإنسان. خرجت حتى للجهاد، كانت مجاهدة وكانت تحمل السيف وكانت تنصر رسول الله. في أحد استأذنت النبي أن تخرج معه، وكانت تخرج لسقاء الجيش، وإن أحد احتاج إلى التمريض كانت كذلك تمرض، فكانت تساعد بما تطيق وطاقتها أكبر من ذلك. تقول عن نفسها خرجت يوم ومعي سقاء الماء والمسلمون منتصرون. فجأة بدأت روح المعركة أو الغزوة تتغير، وبدأ يعني المسلمون ينكشفون، وبدأ النبي المصطفى ولم يبقى أحد حوله، فهبيت أنا وأولادي نصرة لرسول الله حول النبي المصطفى. طبعا كلكم متخيل غزوة أحد وكيف أنه حصل فيها التراجع من المسلمين عندما خالفوا كلام النبي المصطفى، وبدأ ينكشف المسلمون ولم يبقى إلا القلة النبي المصطفى، من القلة القليلة اللي ما يتجاوز ربما عددهم عدد أصابع اليد كانت سدتنا نسيبة ومعها أولادها حبيب وعبد الله وزوجها غزية بن عمر، زوجها الثاني، زوجها الأول زيد بن عاصم والد حبيب، طلقها ثم تزوجها بعد ذلك سيدنا غزية بن عمر، كانوا كلهم حول النبي المصطفى. النبي المصطفى هو كان يذكر أنه ما التفت يمينا أو شمالا إلا وجدت أم عمارة كانت حولي، فكان يخبر ولدها عبد الله يقول له إن مقام أمك خير من فلان بنت فلان، خير من مقام فلان ابن فلان، مقامها عظيم عند رب العالمين، وإن مقام غزية خير من مقام فلان ابن فلان، وإن مقامك خير من مقام فلان ابن فلان، أعطى لهم تلك المرتبة العالية لأنهم ناصروا رسول الله. يمكن ما حد يتخيلوا قد إيش ضحت بنفسها أم عمارة في تلك اللحظات. في تلك اللحظات المشركون بدأوا يحاوطون وأرادوا أن ينتقموا من رسول الله، وكان على رأسهم ابن قميئة. ابن قميئة هذا كان يقول لا نجوت إن نجا محمد، أين محمد؟ لما سمعت بذلك أم عمارة جن جنونها، مين هذا الذي يقول لا نجوت إن نجا محمد؟ فما كان منها إلا أن هبت، وكان قبلها سيدنا مصعب بن عمير هب عليه فضربه وجرحه وأبعده، فهبت هي تضربه فضربها بجرح كان له غور شديد في عاتقها أثر فيها تأثيرا كبيرا وما بالت، هي تقول عن نفسها ولكني ضربته ولكن كان عليه درعين فلم يؤثر فيه، ثم بعد أن ضربها وجرحها في عاتقها أبعدها حتى أسقطها، وهكذا كان لها الدور في نصرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعندما قال لهم النبي المصطفى في تلك الأثناء رحمكم الله بارك الله فيكم أهل بيت، استغلت تلك الحنانة التي خرجت من النبي المصطفى وقالت له يا رسول الله، شوف هم الآن في أثناء غزوة والمسلمون منكشفون، لكن ما انقطعت معاني الوصال والاتصال بين النبي وبين أحبابه، ومتخيلين كيف كان تفكير سيدتنا نسيبة التي هي في معركة أو غزوة من أصعب الغزوات، ومع ذلك كل همها كيف إنها تكون مع النبي المصطفى في الدنيا وفي الآخرة. قالت له يا رسول الله، أنت تقول بارك الله فيكم أهل بيت، أنا حاستغل هذه الحنانة وأقول لك يا رسول الله ادعو الله لنا أن نكون رفقائك في الجنة، أنا كل أهم يا رسول الله إني أخرج من هذه الدنيا وقد كتب الله لي أني أنا رفيقتك في الجنة، أنا وأولادي وزوجي، ادعو الله لنا أن نكون رفقائك في الجنة يا حبيبي يا رسول الله. رفع النبي المصطفى يديه إلى السماء وقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، فما كان من سيدتنا نصيبة إلا أن أعلنت ذلك الإعلان الكبير، قالت والله لا أبالي ما أصابني في الدنيا بعد ذلك أبدا، مهما يصيبني من أي أمر أنا فزت بالدعوة الكبيرة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي دعا لي وقال اللهم اجعل لهم رفقائي في الجنة. مين فينا ما يتمنى هذه الدعوة؟ مين فينا ما يرجوها؟ مين فينا ما يحلم بها؟ فازت بها سيدتنا نسيبة، لكنها ضحت. تعرفوا أنه في غزوة أحد ابنها عبد الله جرح فأخذ الدم ينزف منه، فالتفت له النبي المصطفى وقال له اعصبه، كانت سيدتنا نسيبة قلنا لكم هي ممرضة وهي مجاهدة، فجاءت بالعصبة وعصبت يد عبد الله، ثم بعد ذلك تتخيل ايش قالت، انت لو ولدك اصابه جروح صغير تتخيل كيف الموقف ممكن يصير منك، لكن هذا شرف خدمة النبي المصطفى، عزة خدمة النبي المصطفى، سعادة خدمة النبي المصطفى. ربطت على يد ولدها عبد الله مباشرة، قالت له انهض فقم فقاتل، احنا الآن في غزوة، احنا ندافع، احنا شرفنا الله انه ندافع عن النبي المصطفى، قم يا عبد الله بن زيد قم دافع عن رسول الله. سيدنا رسول الله التفت لها وقال لها يا أم عمارة ومن يطيق ما تطيقين، إيش الأم هذه، إيش القوة هذه، شوفي ابنك ينزف ومع ذلك ما تبالي بشيء إلا نصرة هذا الدين العظيم تقول له قم وقاتل. قال له من يطيق ما تطيقين يا أمة عمارة. استمر عبد الله ولدها كذلك يدافع وينافع عن رسول الله. كان لها كذلك موقف قوي في حنين، كان لها كذلك موقف أقوى وأقوى في يوم اليمامة الذي جرحت فيه 14 جرح. النبي المصطفى بعد ما رجعت من غزوة أحد، النبي ذهب إلى حمراء الأسد، الغزوة التي بعدها مباشرة أو تكملة أحد، لم يرجع إلى بيته حتى اطمأن على نسيبة بنت كعب. فعندما جاءه الخبر أنها بخير سر بذلك، وذهب بعد ذلك إلى بيته الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله، رجعنا لكم بعد ما تكلمنا عن الأمة العظيمة البطلة اللي بتعطينا الآن مقدمة للموقف اللي إذا ذكر سيدنا حبيب بن زيد مباشرة يذكر موقفه في اليمامة. هو على أنه سبحان الله عاش من بدايات مجيء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة، ابتداء ببيعة العقبة وحضورها والمشاهد اللي شاهدها، إلا أن حقيقة الأخبار ليست بالكثير عن سيدنا حبيب بن زيد، لكن إذا ذكر سيدنا حبيب بن زيد مباشرة يذكر موقفه في اليمامة. بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مسيلمة الكذاب، وبعض الروايات تقول أنه كان قادم من عمان هو وعمر بن العاص، ولما سمعوا بوفاة النبي المصطفى رجعوا إلى المدينة مرورا باليمامة. فعندما علم مسيلمة برجوعهم مباشرة حب أنه يمسكهم. ليش؟ حتى يثبت القاعدة اللي نشرها ما بين الناس أنه هو نبي من الأنبياء، فيقول لك هؤلاء من أصحاب محمد، فإذا قالوا للناس إني أنا كذلك نبي، حتى لو كان بالتعذيب، حتى لو كان بالجبر، حتى لو كان بالإكراه، الناس تصدق. طبعا للأسف أن مسيلمة الذي أعانه رجل منافق درس عند النبي المصطفى وتعلم عند النبي المصطفى، الرحال ابن عنفوة أو نهار ابن عنفوة على اختلاف في اسمه، درس وتعلم في المدينة المنورة عند النبي المصطفى، ثم بعد ذلك جاء إلى نجد فقال له مسيلمة ألم تسمع من محمد أني أنا شريكه في الأمر؟ قال نعم، فإني سمعت محمدا يقول أن مسيلمة شريك في الأمر وأن هذا الأمر نزل. فبهذه الإشاعة وبهذا الكذب الذي كان من ابن عنفوة أكد الدجل الذي كان عليه مسيلمة، يقول لك هذا قادم من المدينة وثبت الأمر. بعضهم كان يعرف أن مسيلمة كذاب، ولكن كما كانوا يقولون كذاب وربيعة أحب لنا من صادق مضر. الشاهد أنه إذا كانت رواية رجوعهم من عمان، مسك سيدنا حبيب بن زيد، فعندما مسك مسيلمة الكذاب سيدنا حبيب بن زيد قال له بعد أن جمع المجمع، لأنه ظفر بصحابي عظيم من أصحاب النبي الكريم حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الموقف موقف حقيقة ثبات، موقف أهل نجد حقيقة ينبغي أن تكون لهم صلة بسيدنا حبيب بن زيد، لأنه ثباته ربما ثبت الكثيرين هناك، وأنا سوف أقارن لكم ما بينها وما بين فتنة كذلك الإمام أحمد بن حنبل وفعل سيدنا عمار بن ياسر إذا ربي بارك في الوقت. حبيب بن زيد جمع المجامع مسيلمة وقال له، وهو يهم إما أن يسمع كلامه وإما أن يقتله، الآن مسألة حياة أو موت. وكل الصحابة يعرفون التجربة التي مر بها سيدنا عمار بن ياسر، ونطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وربنا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا فسحة من الله تعالى للصحابة أنه إذا أكرهوا وإذا اضطروا إلى ذلك لربما ينطقون وقلبهم مليء بالإيمان. وكان يسع حبيب بن زيد أن يعلن الكفر حتى يطلقه مسيلمة، ثم بعد ذلك يهرب ويخبرهم أنه لم يكن صادق في هذا الأمر، لأنه الآن مسألة حياة أو موت، لكن هنا مسألة ثبات في المبدأ، مسألة ربما بعض المؤمنين يتزعزع إيمانهم في نجد إذا سمعوا، يعني جاء أول ابن عنفوة ثم يأتي بعد ذلك صحابي جليل كحبيب بن زيد ويؤكد أن مسيلمة نبي الله، لربما إذن المسألة صحيحة، فيغتر بعض ضعاف النفوس في إيمانهم. فكان ذلك الموقف الجليل من سيدنا حبيب بن زيد. الكلام فيه سهل والموقف غاية في الصعوبة، الموقف إذا تخيلوا المستمع أو المشاهد ما يتخيل أنه في إنسان يطيق ذلك الأمر، لولا أنها معونة من المولى سبحانه وتعالى يعين بها من يحبهم. تتخيلوا أنه كان يقول مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم أشهد أن محمد رسول الله. فيقول له مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول له: إن في أذني صمم عما تقول. يعيد عليه مرة ثانية، ربما ما يكون سمع: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم أشهد أن محمد رسول الله. فيقول له: أتشهد أني أنا رسول الله؟ يقول له: إن في أذني صمم عما تقول. أنت في أذنيك صمم؟ أنا صحي لك الصمم هذا. تتخيل إيش بدأ يسوي فيه؟ أمر ما يعقل أن إنسان عاقل يعمل بإنسان آخر، لولا أنه الإجرام. شوف التوحش لما يستولي على قلب الإنسان يفعل أشد من ذلك. لا، ويدعي أنه كمان نبي. نبي مليء. الأنبياء مزجت وعجنت في قلوبهم الرحمة. أخذ مسيلمة سيدنا حبيب، أخذ يقطعه عضوا عضوا، يقطع له عضو ثم يقول له: أتشهد أن محمد رسول الله؟

0: أمام أولئك الجمع كلهم إلا أن ألقاه في النار وحرقه بالنار فمات في تلك اللحظات وارتفعت الروح إلى باريها. فما أجمل تلك المقابلة للمولى رب العالمين. مات حبيب بن زيد، انتقل إلى الدار الآخرة، انتقل إلى الرفيق الأعلى. القصة لم تنتهي هنا. من الذي قتل حبيب بن زيد؟ مسيلم الكذاب. أبى الله إلا أن يكون الذي ينتقم ويقتل مسيلم الكذاب هو عبد الله بن زيد أخو حبيب بن زيد. كيف صار؟ عندما خرجوا الصحابة لحرب الردة استأذنت نسيبة، امرأة تستأذن تريد الجهاد وتخرج من المدينة إلى نجد تقاتل من أجل الله ومن أجل رسول الله ومن أجل هذا الدين. قال لها سيدنا أبو بكر، وهو يعرف من نسيبة، يعرف من أم عمارة، يعرف من هي، قال: وهل يرد مثلك؟ من الذي يحول بينك وبين الخروج؟ مين يقدر؟ وانت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك مقام نسيبة خير من مقام فلان ابن فلان. فأذن لها بالخروج، فقالت: والله لا يصيبني غسل حتى أقتل مسيلمة الكذاب. ثم خرجت هي وابنها عبد الله بن زيد، وخرج المسلمون إلى تلك الغزوة والصحابة ومن كان معهم، حتى بعد ذلك انحصر أهل مسيلمة وقومه في حديقة الموت. ثم بعد ذلك فتح الباب البراء بن مالك، فانقض المسلمون والصحابة كما ينقض الأسد على فريسته، ولم تكن تبحث نسيبة إلا عن مسيلمة تريد أن تقتله. حتى بعد ذلك طبعا أصيبت بقرابة 12 طعنة في تلك كذلك المعركة كما أصيبت في أحد، وما أخرها ذلك أبدا على أن تستمر في بحثها عن مسيلمة، حتى أن يدها قد قطعت ولم تبالي بذلك. ثم أخذت تبحث حتى وجدت ابنها عبد الله وقد رجع وسيفه مليء بالدم. قالت له: ما الخبر؟ قال لها: لقد قتلت مسيلمة الكذاب وطعنته برمحي، طعن برمحه، وانتقم عبد الله بن زيد لأخيه حبيب بن زيد، وجعل الله تخليص الأمة. تعرف طبعا تلك المعركة كانت من أصعب المعارك، قتل فيها عدد كبير من الصحابة، قتل فيها عدد كبير من القراء، اللي خلص الأمة من ذلك الشر عبد الله بن زيد أخو سيدنا حبيب بن زيد. وبذلك استجاب الله وأدخل السرور على قلب سيدتنا نسيبة بأن الله جعلها هي وابنها تنتقم من مسيلمة الكذاب. عندما رجعت خالد بن الوليد، سيدنا أبو بكر الصديق كانوا يتعهدانها كما كان النبي يتعهدها بعد رجوعها من أحد، حتى اطمأنوا على صحتها وعادت لها الصحة من بعد ذلك. من المرويات الجميلة عن سيدنا حبيب بن زيد عندما دخل عليهم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قدمت أم عمارة الطعام للنبي المصطفى، فقال لها: تعالي وأكلي معنا. قالت: يا رسول الله إني صائمة. فقال لها في الحديث الذي رواه حبيب بن زيد: ما تزال الملائكة إذا أكل الطعام عند أحد لا تزال الملائكة تصلي عليهم حتى يشبعوا.
1: إذا كنت تؤمن بما عند الله فلن يخيب الله رجاءك. هذه هي واحدة من أهم القواعد الإيمانية التي يجب أن ندرك ما فيها من قيمة ومعنى وثواب. فالتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب هو بمثابة النقطة الفاصلة في حياتنا بين النجاح والفشل. إن المتأمل لحال الصحابة الأولين وحجم تضحياتهم فيما يؤمنون به ويعتقدون وصبرهم على كل تلك الأهوال في سبيل الله قد يشفق على حالنا اليوم، ونحن نتأفف من أبسط الأشياء ونقضي جزءا كبيرا من حياتنا نتذمر ونشتكي رغم كل ما وهبنا الله من نعم عظيمة بدلت حياتنا رأسا على عقب. كم هو جميل أن يصبح لديك إيمان عظيم يجعلك تقدم من خلاله أغلى ما تملك ترتجي به مثوبة الله. ولمن يريد ذلك فما أكثر الوسائل والفرص من حولنا نتعلم فيها من مآثر كل أولئك العظام الذين سبقونا.
0: الخلاصة: الحبي نخرج بيها من الحلقة من الأشياء الجميلة اللي تعلمناها في الحلقة. الحاجة الأولى، أعظم ما شغل قلب أم عمارة كان تعلقها بأن تكون مرافقة للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك نجعل شغلنا الشاغل دعاء وإلحاحا وتعلقا أن يجعلنا الله وإياكم رفقاء النبي المصطفى في الجنة، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الثبات عند الفتن والمحن شأن العظماء. ذكرت لكم أنا في وسط القصة أن قصة حبيب تذكرني بقصة الإمام أحمد وتختلف عن قصة عمار. عمار عندما نطق بتلك الكلمة كان في مكة والنبي وسط الصحابة، فحتى لو نطق بكلمة الكفر لن يتأثر أحد، لأن الناس حترجع للنبي المصطفى. أما الإمام أحمد بن حنبل عندما يعني قتل العلماء وسجن العلماء، فكانت يعني لم يبقى إلا الإمام أحمد بن حنبل الذي ثبت عند المحنة، فلو تزعزع الإمام أحمد لتزعزعت الأمة. كذلك موقف حبيب لو تزعزع في نجد عند مسيلمة في اليمامة لربما لتزعزع الكثير من أهل تلك المنطقة. فلذلك ثبت الله سيدنا حبيب وثبت الله الإمام أحمد، والله ثبتني ويثبتكم ويثبت جميع الناس. نسألك العافية، فعافيتك أوسع لنا، وإن ابتليتنا فثبتنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا حبيب بن زيد النجاري الأنصاري. تعرفوا أن في قرابة 14 صحابي اسمهم حبيب، منهم حبيب بن زيد كذلك. فإذا سمعتوا حبيب بن زيد تعرفوا أن عندنا حبيب بن زيد النجاري الأنصاري، وكذلك حبيب بن زيد البياضي الأنصاري، وهو ممن استشهد في غزوة أحد. الله يجعلنا وإياكم كلنا ممن تختم أعمارنا في عمل مقبول عند رب العالمين. اللهم آمين.

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكريم.

0: فقرة الإعلانات.
1: أهلا الكرام أبناء وساكني مديرية تريم، تحية طيبة تهديكم إياها وحدة النظافة والتحسين بالمديرية، وتهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لكي نقضي عيدا سعيدا في بيئة نظيفة وصحية، نود إحاطتكم علما بأن خدمة الجمع المباشر للقمامة من بين البيوت ستتوقف مؤقتا خلال أيام الإجازة، حيث سيبدأ هذا التوقف من يوم الأحد 7 من ذي الحجة الموافق 24 من مايو، على أن تستأنف الخدمة وتعود إلى طبيعتها بإذن الله يوم 3 من ذي الحجة الموافق 2 يونيو. ومن هنا نوجه دعوة صادقة إلى كل بيت وإلى كل مواطن في حاراتنا ومناطقنا، نرجو منكم عدم إخراج القمامة والمخلفات إلى خارج البيوت خلال هذه الفترة، حتى نمنع تكدس النفايات في شوارعنا الجميلة ونحافظ على منظر مدينتنا النقي، ولنتيح الفرصة لفرق النظافة بأعمالها الاستثنائية الأخرى خلال أيام العيد. نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا، وتعاونكم هو أجمل عيدية تقدمونها لمدينتكم ولعمال النظافة. شاكرين لكم هذا الوعي الراقي، وكل عام وأنتم بخير. صادر عن مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم نجيب بن سالم بارفيد.
2: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصيم في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي 1:15 ويعاد يوم الأحد مساء ويوم الاثنين عند 10:00 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.
3: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
4: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
1: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ناتي أخي المستمع الكريم إلى الحلقة الثامنة من موضوعنا المويدات وضررها على الإنسان والبيئة، الطرق التقليدية السابقة التي كان يستخدموها أبائنا وأجدادنا في القضاء على الحشرات. طبعا قبل مئات السنين ما كان في مبيدات، والزرع موجود والأسواق موجودة بالإنتاج والخيرات مليانة، ولا الناس صحيحين مبيدات، بس في طرق فكروا فيها الناس بحيث تجنب أضرار الحشرات. في حشرات منتشرة بس لهم طرق في مكافحتها والتقليل من مسألة الأعداد الكبيرة الضارة. أول نقطة طبعا هي الجانب الشرعي اللي هي الزكاة. الزكاة أوصى بها الإسلام ركن من أركان الإسلام، وأنه المال المزكى لا يغرق ولا يحرق، ومن ضمنها أنه لا يتعرض للإصابات. فخروج الزكاة تلاقي من أول أثناء حصاد المحصول المزارع مجرم يمر عنده الإنسان المسن والطفل والمرأة يعطيها حصتها من المنتوج، وربك بارك في الإنتاج. وهذا نشوفه جزء كبير مهم جدا في مسألة التجنب وتقليل أضرار الحشرات. رقم اثنين اللي هو تصفة الحشائش. الحشائش عادة تكون مصدر رئيسي للحشرات، تجذب الحشرات لأنه تلاقي فيها ماء والظل والرطوبة، ودورة حياتها في الوقت اللي ما فيه محصول تقضي الحشرات جزء من حياتها على الحشائش. فكلما كان الحقل صافي من الحشائش كلما كانت الإصابة قليلة. فتلاقي السابقين كانوا يركزوا على الحشائش، يركزوا على الحشائش لجانبين. الجانب الأول القضاء على الحشرات وإبعاد الطور، هذا فترة نمو على الحشائش إبعاده. النقطة الثانية يستفيد منها الفلاح اللي هو يكون مصدر للغنم، مصدر غذائي للغنم، تجميع الحشائش مثابة أعلاف في الموسم المغلق لما فيه أعلاف. النقطة أخرى أيضا يستخدمها الفلاح في وقت شدة الإصابة، وبالذات الإصابة الطارئة والإصابات العاجلة، اللي هو استخدام الدخان. هذه الحالة تستخدمها في انتشار الجراد. الجراد يعني حشرة سريعة الضرر لا يمكن يدركها الإنسان بالآلة. أنت تجري وراها بالآلة تقطع لك جبال، تقطع لك أسوام، الأسوام هذه تكون حائز بينك وبين متابعة الإصابة. فعملية مكافحة الجراد بالآلة عملية صعبة جدا، ما عدا بالبدام وتقدم يستخدموا الطيران، ضربها بالطيران هذه بحكم أن الطيران أسرع ويقطع الجبال ويقطع كل هذا ويدرك سرعة الجراد. لكن السابقين يستخدموا إيش؟ إذا وصلهم خبر أن الجراد منتشر يجيبوا أكبر عدد من النساء والأولاد يدخنوا بالصريط الحارق بالجذوع أي حاجة تثير للدخان. أيضا إثارة الأتربة والأصوات والضجيج هذا يساعد على طرد الجراد وعدم وقوع الجراد على المحصول. الجراد ضرره في دقائق معدودة، والتجمع والإضاءة والتدخين يكون حاجة مسبقة قبل أن يصل جراد، بحيث أن يصل جراد والناس كلها مستعدة للدخان. هذه طرق سابقة ولا حد الآن جربناها في مزارع الدولة، عندما يصنح البلاغ بوصول جراد نكون في حالة استعداد بالدخان والضجي والحركة آليات وصياح الأولاد، فيعبر الجراد طائر ما يعمل أي ضرر للزرع. هذه من ضمن الطرق يستخدمها السابقين. النقطة الخامسة استخدام بعض الأصناف المقاومة. طبعا البلد فيها من قبل مئات السنين دخلت أصناف كثيرة محلية. الصنف المحلي يكون أكثر مقاومة لبعض الأصناف، ما أقول له كلها، أن بعض الأصناف مقاومة لبعض الإصابات. يعني تلاقي بعض البرسيم، البرسيم المحلي يتحمل الحلة، يتحمل الإصابات الأخرى، يتحمل إصابة السروف في الصيف. بعض الأصناف خارجية جات لها إنتاجية عالية لكنها مش مأقلمة تحت الظروف المحلية، تكون أكثر قابلية للإصابة. فالسابقين يركزوا على الأصناف المحلية من بعض الأصناف الخضار والأعلاف التي تتحمل الإصابة. هذه من ضمن الطرق التقليدية اللي كانوا يستخدمها السابقين. ايضا استخدام بعض المواد على بذور المحاصيل لحفظها في الموسم اللاحق. ايش السابقين عندهم؟ ما كان عندهم مبيدات، لا اقروسان ولا جرامكسون ولا جامكسان لحفظ البذور سنة ثانية. من ضمنها استخدام رماد، اضافة الرماد على البذور اللي يحفظ بها عشان تستخدمها للعام القادم، يضيف الرماد. الرماد مادة حارقة ومادة قاتلة للسوس، وبالتالي تكون للسنة الثانية بذور صاحية غير مصابة تفيده في المحصول الثاني. ايضا لاقي في الموسم معروف انه محصول الذرة هذه اللي يزرع على ميات السيول، يترك الفلاح البذور موجودة على الكيزان حق الذرة. وجودها في الكيزان هذه يعني معناه انه مش مكدسة، مش مضغوطة، مخلخلة يمر الهواء فيها، وبالتالي تكون اقل قابلية للإصابة. لما يمر العام وتكون يعني عارف مواعد السيول ومواعد سقوط الامطار، يعمل على فرطها بليسامة وتدحيقها، او بعض الناس تحوها في الطرقات على مر السيارات بحيث انه يوصل البذور من الكيزان. هذه من ضمن الطرق السابقة اللي استخدموها السابقين وكانوا الحمد لله موفقين فيها، ولا يشتكون من قوة الإصابة. وأهمها مثل ما قلنا أنه الزكاة، فالزكاة يعني عامل رئيسي بل هو واجب ركن، قلة الزكاة فيه هلاك المعاصي. هذه ما عندنا في الحلقة الثامنة، وشكرا.
0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

ربنا وابعث رسولا في المحل يتلو عليهم ويزكيهم بما يفتح باب العلم من وحي السماء. فكان ما كان وجاء المصطفى بأمر مولاه الجليل وكفى.

الخامس من ذي الحجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أرأيت حزمة الريالات المتناثرة في جيبك؟ أطلقها لله وأودعها في بنك يعود لك في الآخرة. اغرسها في كبد تلفحها حرارة الكد، تلقاها هناك أجرا وفوزا. في الصدقة زيادة في مالك، وسعة في رزقك، وبركة في عمرك، فبادر.

0: من طرائف النحويين.
1: أحد المشايخ يقول: توقفت في محطة بنزين لقضاء الحاجة في الطريق، فلما جلست للحاجة قرأت شيئا مكتوبا على الباب. قرأت: أخي الكريم، انحرف إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا لأنك على اتجاه القبلة. ومكتوب تحتها حاشية بخط مخالف: هذا غير لازم، لأن جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان. ووجد مكتوب تحتها كذلك بخط ثالث: لكن القول الراجح أنه لا يجوز مطلقا.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاستعدادات والتجهز للحرب، غير أنه لم يسمي وجهته، وحرص على ضمان السرية التامة في هذا المجال، وسأل ربه قائلا: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وبدأت الاستعدادات لحشد القوة الإسلامية القصوى المستطاعة، وكان لابد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه سائر إلى مكة. ثم استنفر القبائل التي حول المدينة، سليما وأشجع ومزينة وأسلم وغفارا، فمنهم من جاءه وهو بالمدينة، ومنهم من لحقه بالطريق إلى مكة، حتى بلغ جيش المسلمين 10,000 مقاتل، ولم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار، وبلغ ما حشدته مزينة من رجالها 1,000 مقاتل، وسليم كذلك. ولما تهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش ليخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة من مزينة وهي سارة مولاة لبعض بني المطلب، وجعل لها مكافأة إن أبلغته قريشا، فجعلته في رأسها ولفته في شعرها وخرجت به. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والزبير والمقداد في أثرها وقال لهم: انطلقوا وأدركوا امرأة معها كتاب حاطب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا في أمرهم. وانطلق الصحابة الثلاثة حتى أدركوها في روضة خاخ بالخليقة، خليقة بني أبي أحمد، وأمسكوا بها في المكان المحدد الذي وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفتشوا رحلها تفتيشا دقيقا فلم يجدوا فيه شيئا. فقال علي بن أبي طالب: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض. فأعرض، فحلت ضفائر رأسها، فاستخرجت الكتاب ودفعته إليهم، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطبا وقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش حليفا، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدي يحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. وبدأت قوات الفتح مسيرتها المظفرة من المدينة في العاشر من رمضان سنة 8 هجرية بعد أن استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا رهم كلثوم بن حسين الغفاري، وكانوا صياما فواصلوا الصوم حتى بلغوا كديدا، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الجيش، ووصل المسلمون إلى مر الظهران وعسكروا هناك، وقد عميت الأخبار عن قريش وعن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتهم أي خبر عما سيفعل محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون إن كان هناك خبر يسمعون به، وهم في ضياع وهم وقلق. وفي الطريق إلى مكة خرج بعض زعماء قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم، وكان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم بعد خيبر، وخرج مع عياله مهاجرا من مكة بعد أن كان مقيما على السقاية بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض، فلقيه بالجحفة. كما خرج أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو أخ النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة وابن عمه، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وهو أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لأبيها. وفيما بين مكة والمدينة في مكان يدعى بنيق العقاب التقيا الركب والتمسا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمته فيهما أم سلمة فقالت يا رسول الله هذا ابن عمك وابن عمتك وصهرك. قال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما، فلما دخلا عليه فأسلما أنشد أبو سفيان شعرا واعتذر مما كان مضى منه. تجمعت جيوش المسلمين بمر ظهران ولم تكن الأنباء قد وصلت قريشا بعد، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة أبي سفيان إلى المدينة حين أعانوا بني بكر على خزاعة. قال العباس بن عبد المطلب وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش
إلى آخر الدهر، وركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخل عليهم عنوة. ووالله إني لأسير عليها وأفكر وألتمس ما خرجت له، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتجادلان، وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، فيجيب بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. فيقول أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال العباس فعرفت صوته، فقلت يا أبا حنظلة، فعرف صوتي فقال أبو الفضل؟ فقلت نعم. قال مالك؟ فداك أبي وأمي. فقلت ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. فقلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت الدابة فسبقته بخطوات، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أجرته. وألح عمر وأكثر في شأنه، فقلت مهلا يا عمر، فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه من رجال عبد مناف. فقال عمر مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي،
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. حينها التفت العباس إلى أبي سفيان وقال: ويحك أسلم، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فشهد شهادة الحق وأسلم. قال العباس: قلت يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل. فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه. ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس، من هذه؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس، من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: مالي ولمزينة. حتى نفذت القبائل ما تمر قبيلة إلا يسألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال: مالي ولبني فلان. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة. فقال: فنعم إذن. فقلت: أن جاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه وقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. قال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قرر الزحف على مكة، فعين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب. فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير على المجنبة اليسرى، وأبو عبيدة على الرجالة. وكانت راية الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. وقد جمعت قريش جموعا من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين، وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وسار جيوشه حتى انتهت إلى الصفا، ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه. وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها

من جهة كداء، خاشعا شاكرا، يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته. ودخل ابن الوليد من أسفلها والتحم عند الخندمة مع بعض المشركين، فاستشهد اثنان من فرسان المسلمين، وقتل من المشركين عدد وصل في بعض الروايات إلى 70 رجلا. وقال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. ويبدو أن هذا القتل ما كان ليحدث لو احترم المشركون الأمان الذي أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، ذلك الأمان الذي فسره بعض الأنصار بأنه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في قريته ورأفة بعشيرته، فأخبره الوحي بما قالوا، فخاطبهم قائلا: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلناه إلا الظن بالله ورسوله. فقال لهم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فأقبل بعض الناس إلى دار أبي سفيان، وبعضهم الآخر أغلقوا عليهم أبوابهم. واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من إعلان الأمان 4 رجال وامرأتين، إذ أعلن إهدار دمائهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. والرجال هم عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صباب، وعبد الله بن أبي سرح. وقد قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وقتل مقيس في سوق مكة، واختفى عكرمة وابن سعد حتى ضمنا الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءا مسلمين وحقن دمهما. والمرأتان هما فرتنا وسارة، وكانتا جاريتين لابن خطل، فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها، وعاشت إلى زمن عمر، وماتت مقتولة إذ دهمها فرس فارس. أحل الرسول صلى الله عليه وسلم لخزاعة أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من الفتح حتى العصر، وذلك لما كان منهم بالوتير. وعندما دخل العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر، وبين حرمة مكة. وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني بكر في اليوم التالي بمزدلفة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ودفع دية البكري، وقال: إن من يقتل بعد ذلك قتيلا، فأهل القتيل بالخيار بين القصاص والدية. وقتيل بكر هو الأشوع الهذلي، قتله خراش بن أمية لقتله أحد فرسان خزاعة واسمه أحمر. وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم العفو عن عامة أهل مكة عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون حكمه فيهم، فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

من معاملة البلاد التي تفتح عنوه، وذلك لقدسيتها، فحرم القتل أو السبي فيها، وأبقى الأموال الثابتة والمنقولة في أيدي أصحابها، ولم يفرض عليها خراجا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة ضربت له بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين، وهو خيف بني كنانة، ويعرف بالمحصب لأن داره قد أخذها عقيل بن أبي طالب وهو لا يرثه، وقد باع عقيل وطالب كل الدور. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه، وشارك بيده في تكسيرها وهو يقرأ: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ويقرأ أيضا: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان عددها 360 صنما، وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلام، فلطخت بالزعفران، ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها وقال: قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ويقال إن صورة مريم كانت أيضا داخل الكعبة، ووجد حمامة من عيدان فكسرها ورمى بها خارج الكعبة. وعندما طهرت الكعبة من الأصنام دخلها وصلى بها ركعتين، ثم خرج فأعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة، وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت في الجاهلية، ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام، وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة، ثم لبس عمامة سوداء، وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الناس وتعليما للأمة الإسلامية. وأمر بلالا أن يؤذن، فعلى بلال ظهر الكعبة فأذن عليها، وأرسل عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بهدم ما تبقى من الأصنام، فأرسل خالد بن الوليد إلى نخلة من ديار ثقيف لهدم العزة التي كانت قبائل مضر وقريش وكنان تعبدها وتعظمها، فهدمها في 25 من رمضان. وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى منات بالمشلل من ناحية قديد، وكانت من الأصنام التي تعظمها قبائل العرب وخصوصا الأوس والخزرج قبل الإسلام، فهدمها. وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل فهدمه، وأرسل الطفيل بن عمرو الدوسي لإحراق ذي الكفين صنم عمرو بن حممة، فأنجز الطفيل مهمته. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ صدق الله العظيم. واجتمع الناس لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ورسوله، فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء على ألا يشركن بالله تعالى، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين الرسول في معروف. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة عدة خطب، كان أولاها على باب الكعبة بين فيها دية الخطأ شبه العمد في القتل، وألغى مآثر الجاهلية وثاراتها، مستثنيا سقاية الحاج وسدانة البيت العتيق، وأبطل أحلاف الجاهلية، وأعلن تحريم مكة

0: وتحريم صيدها والقتال فيها، وبين أن لا هجرة بعد الفتح. ونزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمد

0: فقرة الإعلانات.
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصين في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.
3: هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. وديعتك اليوم هي استقرارك غداً.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. والله أعلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوفيق توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك، ورضا نفسك، وزينة عرشك، ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنج المستضعفين والمظلومين من المسلمين وكلأهم وانصرهم وتولهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لا إله إلا الله لا شريك له الحمد لك الحمد يحمد على سمي الدين الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

I mean. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل

محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم بقدر عظمة

ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة. الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله عن أمته. وصلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه، برضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثا، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وعلى سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سجر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة،

0: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون للحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وترجون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسألك طالب رزقك ونسألك شلال خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن بوجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبية لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتكلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وتر الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فموها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والكلمات سبيل الرادل والخطرات من الشقوق والظنون الأهامين ساتر القرب عن المطاعم فقد ابتل المؤمن وزل زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من قوم الظالمين وهب لنا رائحة طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا مجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله وإله المصير بسم الله بابنا تبارك حطاتنا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظر إلينا لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسرني من نورك وعلمني علمك وابصرني بك وقمني بشهودك وعرفني طريق إليك وهونها علي فضلك وألبسني لباس تقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا عظيم يا الله يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله تامتك من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامتك كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامتك كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب شدائد يا خفي اللطف يا لطيف صنعي يا حليم لا يقجل بنعمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وأماتنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور. لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور. لا إله إلا الله عدد قطر المطر. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر. لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر.

الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس

تعالى عما لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس، إلا الله في الصبح إذا نتنفس. لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور. لا إله إلا الله هذا إلى يوم النفخ في الصور. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

عرشك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر أرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر.

يا محمد ما اتصلت العيون بالنظر فتزخرفت الأرضون بالمطر فحج حاج ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين من آتاه الفتح المبين، صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل وقت وحين عليه وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى القلوب التي شع فيها نور الإيمان به فسارت في دربه وامتلأت بحبه وإلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد مررنا على تأملات بما كان من دخول خير البريات إلى مكة المكرمة المعظمة والموطن المشرف الذي جعله الله مولد نبينا ونشأته ومحل ابتعاثه ونزول الوحي عليه، وفتحه عليه في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان المعظم المبارك. فكان في أول العشر الأواخر دخوله إلى مكة، وبقي تلك الأيام إلى أن جاء العيد، وبعد العيد بأيام كانت غزوة حنين، وكان رجوعه بعد ذلك، ثم توليته على مكة عتاب بن أسيد وعودته إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد أن نزلت عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. كان في يوم دخوله إلى الحرم الكريم تكسيره للأصنام حوالي الكعبة 360 صنم، مردداً الآية الكريمة: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بقي صنم كبير مرتفع في أعلى الكعبة لم يكن تكسيره ذاك اليوم، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كان بمكة كان يأتي إلى الكعبة المشرفة ويصلي لله تبارك وتعالى عندها، وكانت الأصنام معلقة، فلم يكن يتحرج من وجود هذه الأصنام ولا يأنف من أن يصلي لله في ذاك المكان المعظم. وفي هذا غاية الاعتدال في النظرة إلى هذه الشؤون والأحوال، وأنه أيضا أيام كان بمكة مستضعف أصحابه وظاهر الشوكة والغلبة الحسية بأيدي المشركين والكفار، لم يكن يكسر شيئا من تلك الأصنام ولا يأمر أحدا من أصحابه أن يترقب خلوة وغفلة من الناس فيكسر شيئا منها، وأنه جاء ليعتمر بالبيت في العام السادس من الهجرة والأصنام في محلها، وأنه جاء في العام السابع فدخل بعد أن رد في العام السادس وطاف بالبيت العتيق وصلى والأصنام في مكانها، ثم جاء في العام الثامن فابتدأ عند أول طوافه بتكسير الأصنام ثم لم يدخل جوف الكعبة حتى أخرجت الأصنام الذي فيها. ففيها هذا مراعاة الأحوال ومناسبات الظروف للقيام بالواجب، وإدراك النتائج والعواقب للتصرفات. فإنه أيام كان بمكة قبل الهجرة لو حصل من أي أحد من أصحابه شيء من الاعتداء على الأصنام لكان نتائج ذلك أنه لا يرتفع عنهم عبادتها والإيمان بها وإشراكها مع الله، ولكن يزدادون غيظا وحنقا وتمتد أيديهم بالأذى عليه وعلى أصحابه وعلى من قاربهم. كيف وهو بذاك التصرف القويم المعتدل ما سلم من الأذايا والأنكاد والتحامل والغيظ والتعجرف منهم، وحتى حبس وقبيلته كلها ومعهم بنو هاشم مع ذلك الاعتدال في مساره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونعلم أنه في أصل حمل هم الدعوة والبلاغ عن الله في الأمر العام بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لعمه: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو حتى تنفرد سالفتي هذه. وأشار إلى رغبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبين حقائق الثبات وحقائق الصدق ورسوخ القدم في الوفاء بعهد الله، وأن ذلك لا يفسر بالاعتداء على الأصنام في مثل هذه الحالة، كما لا يفسر بقبول التراجع عن الإعلان بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي لم يقبله ولم يقبل مساومة منهم على أن اجعل ميلا في دعوتك واجعل في دعوتك شيئا من المهادنة لنا في مبادئنا في الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: هذا الذي لا أقبله، كما أنه لم يقبل أن يتصرف هو أو أحد أصحابه ذلك التصرف الأعوج أو الأهوج على غير بينة في شان تلك الأصنام. فلما كانت الفرصة المواتية كسر الأصنام، وكان طوافه ودخوله إلى الكعبة والصنم الكبير معلق فوق أيضا، فما كانت المسألة مسألة قصور في التصور وبداية أول قبل كل شيء بالصور والمظاهر. قام وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان طوافه الأول والصنم لا يزال معلق فوق الكعبة. ثم جاءه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فدعا سيدنا علي ليخرج ذلك الصنم. لما كان مرتفع قال سيدنا علي اجلس، جلس فقام على كتفيه الشريفتين. قام سيدنا رسول الله برجليه الشريفتين على كتفي سيدنا علي لأجل يصل إلى الصنم، قال: قم. فأراد أن يهتز سيدنا علي فلم يقدر. لاحظوا صلى الله عليه وسلم نزل، قال: إنك لا تقوى على حمل النبوة، نزل وجلس، قال: اصعد على منكبي. فصعد سيدنا علي برجليه فوق الكتفين الشريفين وقام صلى الله عليه وسلم، ما حمله وقد وصل إلى ذاك الصنم، يقول له: عالجه، هرجه، كان مثبت بالحديد رصاص قوي، يقول: عالجه، ألقي صنمهم الأكبر، ألقي صنمهم الأكبر صنم قريش، كان من نحاس موتد بأوتاد من حديد ممتدة من فوق إلى الأرض أوتاده. فيقول له صلى الله عليه وسلم عالجه. يقول صلى الله سيدنا علي كما جاء في رواية الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين، يقول فلما نهض بي خيل إلي أن لو شئت نلت أفق السماء. قال في لفظ آخر فلو أردت أن أتناول القمر بيدي لتناولته وأنا على كتفي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وأين القمر من صاحب الإسراء؟ وأين ما بين الأرض والسماء من الكواكب من مسراه ليلة عروجه؟ وأين السماء الأولى؟ وأين السماء الثانية؟ وأين الثالثة والرابعة؟ وأين الخامسة والسادسة؟ وأين السابعة لما صعد فوقها؟ وأين البيت المعمور؟ وأين سدرة المنتهى وقد تجاوزها وخلف سيدنا جبريل هناك؟ أين كل العوالم العلوية؟ أين كل العوالم السفلية؟ أين كل الورى بكل مزية؟ إنما فوقه العلي العظيم، فعليه الصلاة والتسليم صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. سيدنا علي يقول فلما نهض بي خيل إلي لو شئت نلت أفق السماء، وهذا ينولك منازلات الأحوال للأرواح عند وجود التجلي الخاص والظفر بمعنى في القرب. وهكذا شؤون هذه الأرواح المسخرة لها ما في السماوات وما في الأرض. فأخذ سيدنا علي يحرك السلام يقول صلى الله عليه وسلم عالجه. إيه عالجه، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، عالجه. إيه جاء الحق وزهق الباطل. قال سيدنا علي لما زالوا عالجه حتى استمكنت منه، قال اقذفه. قال فقذفته فتكسر قطعة قطعة، انتهى شان هذه الأصنام وما كان من عبادتها. وبشر صلى الله عليه وسلم أنه لا تغزى مكة بعدها ولا تقتل قريش صبرا يعني على الكفر بعد تلك المرة. وكذلك غزوة مكة يراد بها أن لا تغزى في قتال بالإسلام على الكفر، أي لا تبقى سلطة للكفر فيها إلى آخر الزمان. ما دام الإسلام موجود على ظهر الأرض فما هناك ارتداد في مكة ولا مظهر صريح للكفر يقاتل عليه أهل مكة أبدا. فهذا هو المعنى القائم. وأما ما يحصل من الحروب فذلك حاصل قديما وحديثا، فقد هدمت الكعبة الحمد لله في زمن الحجاج، وقد كان ما كان من دخلات أواخرها ما كان قبل 30 سنة. يتسامع الناس أن الضرب وسط الحرم من من يدعي المهدوية من جماعة من أهل الشذوذ في الفكر، دخلوا إلى وسط الحرم واستعملوا الأسلحة وقد أدخلوها وسط جنائز من مختلف أبواب الحرم، فدخلوا في وقت صلاة الصبح وتحول الحرم إلى باروت وإلى ضرب، والمنائر فيها من يضرب، وصحن الكعبة فيه من يحمل السلاح. وكان ما كان من تلك الفتنة. وتوقف تردد الناس إلى الحرم 2 أسبوع وزيادة ثم انتهت تلك الفتنة. ولكن لا تغزى مكة لأجل كفر فيها صريح غزوا صحيحا إلى يوم القيامة. قال ولم يزل صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام يتفقد أحوال الناس، وذكرنا قبوله المبايعة ودخول الناس في دين الله أفواجا وإقبالهم شيئا فشيء، وهو يتفقد الأحوال ويواسي وتتبع الأحوال فيما حوالي مكة. وكان من جملة من أهدر دمهم صفوان بن أمية، فلما كان ذلك هرب وخرج يريد جدة ليركب منها إلى اليمن، فقال عمير بن وهب، وقد كانت له معه قصة قديمة لكنها كانت سبب نجاة سيدنا عمير وإسلامه، وذلك بعد بدر كان في الحجر هو وصفوان هذا وحدهم ليس عندهم أحد. يقول عمير لما ذكروا وقعة بدر ومن قتل من زعمائهم فيها وموتاهم، لولا دين علي وعيال لي لذهبت حتى أقتل محمدا، فأنسي الناس ما كان من حزن لهم على قتلاهم ببدر. قال صفوان ما تقول عمر؟ قال لولا دين علي وعيال لي. قال اسمع، دينك دين علي، كم مقدار دينك؟ قال خلص كله أقضي، وعيالك عيال لي أتكفل بهم وبين فقتهم، فما تصنع؟ قال أشحذ سيفي وأسمه ثم أدخل إلى يثرب فآتي إلى محمد أتعذر بابني أسير لديهم أنني جيت في فدائه، أفتديه منهم فأتمكن فأضربه ضربة بالسيف فيموت لأن السيف مسموم، ففي أي مكان أصابته الضربة فسيسر السم إليه ويموت. قال فهذه الخطة الحسنة، دينك دين علي وعيالك عيال لي. قال فاكتم أمر. قال بيني وبينك هذا السر حتى يأتي الخبر. فنهض إلى يثرب، توجه إلى المدينة، سن سيفه وسمه وتوجه إلى المدينة. أول ما دخل كان سيدنا عمر هناك مع جماعة من أصحابه، لما شط في وجهه قال هذا وجه ما جاء لخير، هذا فيه شر نية شر. سيدنا عمر يقول هكذا، قام إليه ما جاء بقاله كل محمد في ابني عندكم، أخذ بالتلابيب ومسكه بيده إلى المسجد، ورسول الله في المسجد أقبل. قال اطلقوا يا عمر. قال هذا عمير بن وهب ما أراه جاء إلا لشر رسول الله. قال اطلقوا جلس قدام النبي وهو يرى أن الفرصة اقتربت بالنسبة له. قال ما جاء بك يا صفوان يا عمير؟ قال جئت ناشدكم في شأن ابني هذا عندكم فأديكم فيه وتخففون عني في الفدية وأدفع ما أستطيع وتطلقوا لي ابني. قالوا صلى الله عليه وسلم فما بال السيف، إذا جئت تكلمنا من شأن ابنك تخاطبنا في مفادات ابنك السيف، ليش بنت حامل السيف؟ صلح الجواب حقه الدبلوماسي كما يقولون، قبحها الله من سيوفها لغنت عنا شيء يوم بدر، ما نفعتنا هذا السيوف يوم بدر. قال اصدقني لماذا جيت؟ قال ما هو إلا ذاك يا محمد، أنا جيت، وهو يترقب في فرصة بغفل من حواليه، أنا جيت من أجل ابني. قال اصدقني يا مراك. قال ما هو إلا ما قلت لك يا محمد. قال لا، بل جلست في الحجر أنت وصفوان وتعهدت بقتلي وتعهد لك بدينك وعيالك، وقال دينك دين علي وعيالك عيال لي حتى تأتي محمدا فتقتله، والله حائل بينك وبين ذلك. اهتز عمير، قال لا والله ما كان في الحجر غيري وغير صفوان، ما انت لنبي، رمينا سيف امدد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأنقذ من الكفر والشرك إلى الإيمان. كان هناك في مكة صفوان يقول للناس أبشروا يا قريش، هذه الأيام يأتي خبر من المدينة ينسيكم وقعد بدر. هات الخبر. إيش الخبر؟ قال هذه الأيام سيأتي خبر من المدينة يسركم تنسون بما حصل يوم بدر. ما يا صفوان؟ قال اجي. إيش الخبر يا صفوان؟ قال انتظروا أيام. حبطأت الأيام ماشي خبر، يعني تلقى من يجي من حوالي المدينة، هل من خبر؟ قول لا، هناك كل ما يجي أحد وفد إلى مكة من حوالي المدينة يسألهم هل من خبر؟ قالوا ماشي خبر. إيش من خبر؟ ما في حدث حدث هناك حواليكم؟ قالوا ولا حدث. حتى لقي ناس جاءوا هم صلة بالمدينة يقول لهم هل من حدث بالمدينة؟ قالوا ما في هناك حدث. قال ما فعل عمير؟ قالوا أسلم. قال ماذا؟ قالوا أسلم. قال أسلم؟ ها؟ لا يسلم عمير. قالوا قد أسلم، آمن شهد شهادة الحق وتبع محمد. قال ما تقولون؟ قال هو هذا كمان أقول لك. قالوا تفاجأ بالخبر معاكس لما كان يتوقعه. عام الفتح لما هرب صفوان فر بعدما قد حمل السلاح في الخندمة وقابل سيدنا خالد بن الوليد، جاء عمير بن وهب يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومي وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه يا رسول الله صلى الله عليك. نبينا قال هو آمن، خلاص هو آمن. بمجرد ما تشفع له عمير بن وهب انتهى، مع أنه مهدر الدم، وفوق كونه مهدر الدم باشر القتال في يوم الفتح نفسه، في يوم فتح مكة هو اللي حمل السيف وهو الذي جمع الجموع لمقابلة سيدنا خالد بن الوليد. قال هو آمن. قال يا رسول الله أعطني آية يعرف ذلك، كيف أطمنه وأبلغ لي الخبر ويطمئن حتى يجي؟ والنبي يراعي نفسياتهم إلى هذه الحدود، ولكفي قد أمنا لك روح لك أنت وياه. لا أبدا. قال أعطني آية. أعطى آية إيش؟ عمامته التي دخل فيها يوم الفتح في مكة، عطاهية خد، اللهم صل عليه. ما أوصله، ما أرحمه، ما ألطفه، ما أطهر قلبه وفؤاده، ما أشفقه على الخلق. حملوا العمامة وجري يدركون صفوان قبل ما يلقي نفسه في البحر ويحصل منه ما يحصل. خرج بها عمير ومعه العمامة الشريفة، وجده يريد يركب الوحي. قال يا صفوان، ويتفده، الله الله في نفسك أن تهلكها، هذا أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به. قال ويلك، اغرب عني، عزب عني، فلا تكلمني. قال يا صفوان، أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك، عز عزك وشرف وشرفك، ملك ملكك. قال إني أخاف على نفسي، هاني أنا صاحب أذى وخيانة وكذب. قال له هو أحلم من ذلك وأكرم، مهما كان منك أنا عرفت محمد، عرفت رسول الله، هو أحلم من ذلك وأكرم. أنا لي سنوات عنده في المدينة ودخلت معه، رجع معه وجابه حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صفوان إن هذا يزعم أنك أمنتني. قال صدق، هذا من تمام. قال فاجعلني بالخيار في شهرين، خيار في دينك هذا تقول. قال أنت بالخيار 4 أشهر. فبقي هناك حتى كانت غزوة حنين، واستقرض منه صلى الله عليه وسلم، بل استعار دروعا للصحابة في الحرب. قال رسول الله غصب؟ قال لا لا لا، ماشي غصب، بل عارية مضمونة، عارية مضمونة نردها إليك. ثم أعطاه وأعطاه حتى ذهب ما في قلبه وهداه الله تعالى إلى الإسلام. تقدم معنا أن بعض خزاعة عدوا على رجل من بني بكر وهو جنيدب ابن الأكوع، قتله خراش بن أمية. فلما بلغ النبي الخبر قال إن خراشا لقتل، وهو كأنه لما عملت بنو بكر في خزاعة وقتلوا منهم ظن أن المسألة لا زالت حرب بينه وبينهم، ولكن مسار رسول الله في ذي الأحوال أن ينقل الناس إلى الأمن وإلى السكون ويدع الناس هذا دين الله أضحى بين ولا إكراه في دين قد تبين رشده من الغي، فمن أراد أن يؤمن ومن شاء فليكفر. فلما بلغه ذلك ولم يرضى هذا التصرف وأرسل الدية، كان أول قتيل وداه بعد فتح مكة جنيدب بن الأكوع، وقام يخطب في الناس يبين لهم مساره: يا أيها الناس، إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجر، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم، يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر إن نفع، لقد قتلتم قتيلا لأدينه، فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله. ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله بمئة ناقة أعطاهم إياه، وكان في سعته أن يقول: لازلنا في مشاكل معكم وأنتم سبب مجينا لهنا، وخذوا وتستاهلون قتل فوق قتل. ولكن هكذا كانت أمانته وخلقه وهديه وطهارة قلبه وفؤاده صلوات ربي وسلامه عليه. وكرر هذا المعنى في تحريم الحرم وتعظيمه، وفي خلال أيضا تفقده لما حوالي مكة بعث رسول الله سيدنا خالد بن الوليد داعيا لا مقاتلا، بعثه معه قبائل من العرب إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد مناه، فلما رآه ذاك الجمع أخذوا السلاح، قال سيدنا خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. بعض العقلاء في بني جذيمة لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جحدم: ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد، هذا خالد بن الوليد تاريخه معروف عندهم، صاحب سيف حاد بتار زيبو. ويقال أن بعض الناس كذب على سيدنا خالد وقال له إن رسول الله يلحقه يقول له إن رسول الله قال لك إن لم يؤمنوا يسموا قتلهم، وما كان ذلك من النبي ولا أحب ذلك. فكان هذا الرجل فيهم المتشدد يقول: ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر سركم، وما بعد الأسر إلا ضرب الأعناق، بيقع على قتل من خالد هذا، والله لا أضع سلاحي أبدا. أخذوا رجال من قومه قالوا: يا جحدم، أتريد أن تسفك دماءنا؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وقد أمن الناس. فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه، وضع القوم سلاحهم لقول خالد، فأمر بأسرهم فأسروا. قال لهم جحدة موجود، أنا قلت لكم هذا خالد. ودفع إلى كل رجل من الصحابة أسيرة، ثم إنه أمره بقتلهم فقتل بعضهم، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر لذلك وتبرأ من هذا الصنع. قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لم يبرأ من خالد لكن برأ من صنعه هذا، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال هل أنكر علي أحد؟ ما أحد منكم أنكر علي؟ قال له بعضهم نعم يا رسول الله، رجل أبيض رابعة فأنا همه خالد فسكت عنه، وأنكر رجل آخر طويل مضطرب، فاشتدت مراجعتهما. سيدنا عمر قال للنبي أما الأول يا رسول الله اللي قال لك رجل أبيض رابع ابني عبد الله هذا، وأما الثاني الآخر سالم مولى أبي حذيفة. فكان كذلك، كان هؤلاء يراجعوا سيدنا خالد في فعله ذلك، فدعا النبي سيدنا علي جاء أعطاه مال قال أخرج الهول القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. خرج سيدنا علي ومعه مال من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يسلم به الديات على كل من قتل، ومن أجل أن يعوضهم عن كل شيء حصل لهم من جماعة سيدنا خالد. فجاءهم سيدنا علي ونظر فيما أصيب من دمائهم وأموالهم فوداه كل دم، ثم عوضهم عن كل ما أصيبه من مال حتى ميلغت الكلب. ميلغت الكلب كان يجعلون مع كلب الأغنام اللي يحرسها، يجعلون عندهم خشب ينقرون وسطه من أجل يلغ فيه الكلب يسكن فيه. وداء سلم مقابله، شوف كيف التحري والاحتياط. أعطاهم جميع ما نقص عليهم من مال وما وديات كل من قتل منهم من دماء، ثم قال لهم هل بقي فيكم دم لم أده أو مال لم أعوده؟ قالوا أحسنت، كمل كل شيء وبقي معه مال. قال وباقي المال هذا أسلمه لكم احتياطا وبراءة لذمة رسول الله فيما لم يعلم وما لم تعلم، خذوا لكم. فأعطاهم باقي المال الذي معه، رجع إلى النبي أخبره الخبر، قال إني تتبعت دماءهم ووديتها كلها وتتبعت ما أصيب من أموالهم حتى ما لغت الكلب، وأعطيتهم مقابلها كلها، فبقي من المال كذا كذا يا رسول الله. فسألتهم هل بقي شيء لكم دم أو مال لم يود إليكم؟ قالوا لا. قال إني، فقلت لهم إني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يعلم وما لم تعلم. قالوا صلى الله عليه وسلم أصبت وأحسنت، هذا تصرف سليم، أصبت وأحسنت. قال باقي المال كله أعطيتهم إياه وجيت. قال هكذا بعدما أحصى وكمل كل ما لهم وزاد الزايد، قال هذا احتياط لرسول الله، خذوا لكم. فما أعجب التربية النبوية. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة قال رسول الله إني نذرت إن الله فتح عليك مكة، إن الله فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال صلي ها هنا. رجع ثاني مرة يا رسول الله نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال صلي ها هنا. ثالث مرة صلي ها هنا، كما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد. زاد في مسند الإمام أحمد ردها عليه رابع مرة، فقال اذهب فصلي فيه، فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. من هنا أخذوا أنه لو نذر أن يصلي أو يعتكف في بيت المقدس فيجوز بدل ذلك أن يعتكف أو يصلي في الحرام المكي أو في المدينة، لأنهما أفضل من بيت المقدس. وهكذا تبرأ صلى الله عليه وسلم من صنيع سيدنا خالد ولم يعزله، وبقاه في ما يوليه من إمارات، وهكذا حتى كان الزمن الصديق، وحصل منه أيضا استعجال في قتل بعضهم أيام الردة، أيام حروب الردة، بتأول كان عنده، وضرب عنق مالك بن نويرة أيام الردة، قال له سيدنا عمر إن في سيفه رهق، يقول لسيدنا أبو بكر عجله هذا، بعد خالد هذا سيفه قوي بتري بكل ما يجد حجة وسبيل يمشي على طول يباشر بالقتل، فأحسن بد عزله. سيدنا أبو بكر قال لا أغمد سيفا سله الله على المشركين، اتركه مدام بتقول، فلم يرضى. ولم يزل سيدنا خالد في إمارة في الجيوش إلى أن تولى سيدنا عمر بن الخطاب فعزله، فاستمر يقاتل جنديا بدل أن يكون قائدا وأميرا لصدقه وإخلاصه. ثم حدثت حوادث فتبين لسيدنا عمر صواب نظر الصديق، فيقول لقد كان أعرف بالرجال مني، كان أبو بكر أعرف بالرجال مني رضي الله عنهم أجمعين. وفي جملة تلك الأيام بعثه النبي إلى صنم كبير، والذي كانوا كثير ما يحلفون به، العزة. كان بيت في منطقة لهم قال لها نخلة، فيها صنمهم هذا العزة، كانوا يعظمون هذا البيت، وفيه من يدعون له الألوهية وهي العزة. فأرسل سيدنا خالد وقال اذهب هدم العزة، فذهب سيدنا خالد، وكان للعزة هذه سدنة من بني شيبان من بني سليم، سدنة وحجاب. لما سمع حاجبها السلمي أن خالد سار إليه، جاب السيف علقوا على العزة وقالها خذي، وفي ذا الحين بيجي خالد دافع عن نفسه علق السيف واشتد في الجبل، شرد هرب قبل ما يصل خالد يحصل شيء. فاشتده يقول أيا عزة شدي شدة لا سوى لها على خالد، ألقي القناع وشمري، أيا عزة إن لم تقتل اليوم خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. روحي بس خلاص افسحي في هذا دعوانا من ألوهيتش، خلاص رجعي تنصري، روحي ما عاد في دين معنا، ولا هو ليس على دين. فجاء سيدنا خالد وهدم هذا البيت، بيت العزة، ورجع. أما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال ما رأيت عندما هدمت البيت؟ قال ما رأيت شيء. قال ارجع إنك لم تصنع شيء، ارجع كمل هدم البيت. رجع سيدنا خالد، لما رجع خرجت من ذاك البيت امرأة ناشرة شعرها تولول فعلها بالسيف سيدنا خالد، يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم خرب ذلك البيت الذي كانت فيه، وأخذ ما كان فيه من الأموال، كانت تلك الجنية تكلمهم من الصنم يعبدونها اسمها العزة، فأخذ ما كان فيه من الأموال ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة، الآن هدمت العزة، ما هو المرة كسرت الجدران وجيت أدفقي الخبيثة هناك مختبئة وأموالهم وأموالها عندهم. فلما رجع قال لها تلك العزة ولا تعبد أبدا، خلاص ما عاد حد يعبد العزة إلى يوم الدين. الحمد لله أعزنا الله بمحمد، نحن نعبد الواحد الأحد الفرد الصمد، نمسي ونصبح عابدين للحق الحي القيوم، لله الحمد على ذا المنة، هذه نعمة سيقت إلينا من الرحمن على يد محمد خير إنسان، فالحمد لله. نحن نرفل في حلل هذه النعمة الكبيرة، نعبد الله صباحا نعبد الله مساء لا نعبد سواه، ونحن له مسلمون جل جلاله وتعالى في علاه. في تلك الأيام وقعت مخزومية في سرقة، فسرقت ثم ظهر أمرها وثبت الحجة عليها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقام عليها حد السرقة بقطع اليد. ذهب قومها إلى أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حبه، يقولون كلم استشفع عند رسول الله، هذه من قبيلة مشهورة ومعروفة ولها مكانة بين الناس، يأخر قطع يدها ونشوف حل ثاني. وقد بلغ الأمر فيها إلى ولي الأمر، ولا شفاعة في الحدود، وإذا قد بلغ إلى ولي الأمر ما لا يحق لأحد أن يشفع، ولا بد من تنفيذ الحد. فجاء سيدنا أسامة لما رأى إلحاحهم عليه وكلامهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلم، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال سما استغفر لي أصلا، استغفر لي استغفر. فلما كان العشي قام وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم، أثنى على الله بما هو أهله، قال أما بعد، فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حاشاها الله من ذلك. ضرب لهم المثل في أعز الناس عليه، قال ابنتي هذه الطائرة لو هي سرقت لقطعت يدها، أقبل حد. ولا يعرف عدل كما عرف في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إنصاف. وقل لأهل القوانين في الشرق وفي الغرب وما لهم من التواءات وما لهم من تبريرات، الإنصاف عند محمد والعدل عند محمد، ولم يعرف الدهر مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحاشاها من ذلك عليها رضوان الله سيدتنا طاهرة البتول. ثم إن هذه المرأة حسنت توبتها وحسن صلح حالها بعد إقامة الحد عليها. قالت عائشة فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، مسلك الاعتدال، ولا يوبخ بعد إقامة الحد، ولا يعير، ولا يستنقص أبدا. هذا هديه الكريم، الله يعرف أمته بذا الهدي، فيه حل المشاكل كلها وفيه بعد عن المصائب كلها، ولكن في المخالفة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله يجعلنا وإياكم ممن يحفظ أمره ويحرس أمره ويقوم بأمره وينشر أمره صلى الله عليه وسلم في البرية. وجاءت هند بعد ذلك بنت عتبة، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، مسك على المال ما يعطيني، وقد أيام البيعة قد تكلمت قدامه، قد كنت أصيب من ماله ما أدري حرام أو حلال. قال لها أبو سفيان خلص ما كان من سابق خلص عفونا عنك فيما مضى. وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، نمشي حالتنا، نشل من ماله من غير علمه، نمشي حاجاتنا. قال تقول فهل علي في ذلك من جناح؟ بعد الإيمان بدأ نور الورع يسري إلى القلب، وبدأت المحاسبة على ما يدخل من المال قليل أو كثير، وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، بس لا تزيدي ولا تقتري عن نفسك، بالمعروف خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. استمر صلى الله عليه وسلم بقية أيام رمضان، في يوم 25 كان إرساله لخالد بن الوليد من أجل هدم العزة، هدمت في يوم 25 من شهر رمضان، وأقام بقية شهر رمضان. قال واستمر فطره صلى الله عليه وسلم بقية الأيام ثم قضاها، واستمر قصره كذلك، فاستمر يقصر في تلك الأيام، يفطر حتى بلغت الأيام 18 يوما، ومع يوم الدخول والخروج تصير 20، وبأحدهما تكون 19 يوما. وأنزلت عليه تلك الأيام سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي هذا يؤكد الحق شأن التسبيح والاستغفار والذكر وسر العبادة قبل النصر وبعد النصر وفي كل حال ولا بد منه. فشعار المؤمنين حقائق العبادة للرب، لا مجرد الإعدادات والتكتيكات الحربية والحسية، شعارهم عبادة وذكر. قال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ماشي عقلية تقول أنت الحين في مهمة كبيرة قدامك، الطاغية الكبير ذا فرعون وزلزلته بتروح، بغيت به التسبيح والتحميد، روح لك خلك من شغل دولة قاعدين ما معهم إلا تسبيح، ما معهم، كما تقول بعض العقول التي فرغت عن حقائق الفهم والوعي لوحي الله ولشريعة الله. عمرهم قاعدين سبحان الله الحمد لله، الناس في حالة في عالم شديد، وفي حالة يعني تقتضي أن يوقف الذكر، يعني في حالة هو إذ كلما اشتدت الحالة احتجنا إلى زيادة في الذكر وإلى زيادة في التسبيح والتحميد. ولما حمل الرسالة سيدنا موسى متوجه إلى فرعون طاغية الأرض الكبير، قال وهارون أخي اشدد بأنش وأشرك في الكين وسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سيدنا محمد وقام بالمهمة قال سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبذلك فهم سيدنا عمر ما بعد أن الآية أن السورة تؤذن بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أدى المهمة وأرسل القواعد التي يقوم عليها الشرع إلى يوم الدين بما جعل الله له من فتح مكة المكرمة. ولذا كان يدخل سيدنا خالد سيدنا عبد الله بن عباس كما جاء في صحيح البخاري إلى مجلس شورى، وكان يقول بعض سادتنا الصحابة أنت تخص ابن عباس، وعندنا أبناء مثله كثير، يقول لهم إنما أخصه لخصوصية فيه. فدعا ذات يوم وعنده الشيخ من سادتنا الصحابة فقال ما تفهمون في هذه السورة، ما تقولون في قول إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا أمر الله رسوله إذا فتح عليه مكة نصر يحمده يستغفره، وإذا نصرنا وفتح علينا ينبغي نكثر من الاستغفار. وسكت بعضهم. قلت لابن عباس أكذلك تقول ابن عباس؟ قلت لا. قال ما تقول؟ قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح ذلك علامة أجلك، سبح بحمد ربك واستغفره، اللقاء قرب، سبح بحمد ربك إنه كان توابا. قال سيدنا عمر ما أعلم منها إلا الذي تقول. هذا هو المعنى الذي تحمله الآيات لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. بعد هذه الحوادث وترتيب الأمور بمكة المكرمة توجه صلى الله عليه وسلم إلى حنين وإلى الطائف، وهنا استكمال ما بقي حوالي مكة ومحيط بها من المناطق، ونشر راية الهدى فيها وهداية أهلها إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت تلك الغزوة التي هي من حيث العدد أكبر غزوة غزوها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغزوا قبلها مثلها، وحينئذ عجبتهم كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة. وفيها نزلت الآية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيأتي معنا إن شاء الله في الليلة القابلة أخبار تهيئه خروجه إلى حنين وإلى الطائف واستكماله ما حوالي مكة. وقد كان جاء إلى الطائف من قبل، عرفتم ما كان نازله وقبل الهجرة وكيف رمي بالحجارة وكيف جاءها اليوم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما أحلمه وما أكرمه وما أوصله وما أحرصه على هداية العباد. اللهم اجز عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، رسولا عن قومه، صل عليه في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، أفضل وأتم ما صليت وسلمت على أحد من عبادك المرسلين وحزبك المصطفين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه من نبي المرسلين وآل كل أصحابه ومتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة الذين حضروا معه في الغزوات وترددوا إليه صلى الله عليه وسلم أيام تلك الأعمال العظيمات، وعلى جميع الملائكة المقربين، وعلى أهل الصدق معك والاتباع له، وعلى من صدق في الوفاء بعهدك، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. يا من كسرت الأصنام على يد خير الأنام بمكة المكرمة يوم الفتح، نسألك ببركته وجهته أن تكسر أصنام الالتفات إلى ما سواك من ساحات قلوبنا أجمعين، والتعلق بمن عداك ظاهرا وباطنا يا أكرم الأكرمين، فبما بينك وبين افتح يا فتاح، وجد بهذا العطاء الواسع يا مناح يا من لا يتعظمه شيء، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: زيت الخروع والثآليل الجلدية. ينصح بدهان الصمت كل مساء بطبقة من زيت الخروع حتى تذبل الإصابة تدريجيا، ويراعى دائما عدم حك الصمت لمنع انتشار العدوى بالجلد.
1: منبه الطاعات، صلاة الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.

اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون.

والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.

التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب

الطاغوت واستمسكت العروه الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم. العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك

إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض.

عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

لا إله والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه.

أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد.

0: والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحية الله. سلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم انت سلامك سلامك تبارك ربنا. اللهم لا مانع من عطيتك ولا مانع. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الحمد يحيي ويميت
1: وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا.

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعلمون

كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون.

يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال المعالي إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا.

له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا.

دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين

اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أص

يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم.

الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم، ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم.

الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا.

الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمواتها لهذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم يعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين إن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا.

محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة، الحمد لله. سواك السواك ولو طرف الثوب. الله أكبر. بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

الحديث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم أستغفر

إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على لا يموت، بيده الخير وهو على قدير، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، جد عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. في كل لحظة أبدى، عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل للإمام أبي عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: ورضي الله عنكم: فصل فيما جاء في التداوي بالمحرمات. قال وائل بن حجر: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كثيرا: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الدواء الخبيث، قال العلماء: يعني السم ونحوه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بأبوال الإبل البرية وألبانها. وفي رواية: والبقر فإنما ترم من كل شجر، وفيها شفاء من كل داء. وتقدم فيك في كتاب الأطعمة وغيرها أن المسلمين كانوا يتداوون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبوال الإبل، ولا يرون بها بأسا. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل فيما جاء في الكي. قال جابر رضي الله عنه: لما مرض أبي بن كعب بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطبيب فقطع منه عرقا ثم كواه. وكان سعد بن معاذ يكتوي في الحكة، وقال أسعد بن زرارة رضي الله عنه: كواني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشوكة. في رواية: من الذبحة. والشوكة حمرة تكون في الوجه، والذبحة وجع يأخذ في الحلق. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكي اكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك يعني ذكرك وذكري الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وقل عن ذكرك وذكري الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وقل عن ذكرك وذكري الغافلون.
3: الحمد لله الذي أكرمنا بخير منهاج، وثبت أقدام الذين صدقوا معه عليه من غير اعوجاج، وهداهم إلى حسن الاستمساك بعروته الوثقى بالنور والسراج عبده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه بالصدق مع الرحمن سبحانه وتعالى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، منه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى النهي عن التداوي بالمحرمات، وأن ما حرم الله تعالى لم يجعل فيه شفاء ولا دواء. وذكر عن وائل بن حجر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، قال: إنما أصنعها للدواء. قال إنه ليس بدواء ولكنه داء، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ومن هنا اتفق أيضا أهل الفقه على العموم أنه لا يجوز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، كما جاء في البخاري معلقا، وجاء عند الإمام أحمد من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولقول صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام ولا تتداووا، كما جاء في سنن أبي داود رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه كتب إلى خالد بن الوليد إنه بلغني أنك تدلك بالخمر الجسد، فإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها، وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها، فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس. وعلى هذا جماهير العلماء أن الخمر نجس وكل مسكر مايع نجس، وعليه عامة الأئمة وادعى بعض أهل العلم أن النجاسة في الخمر معنوية وليست بها المراد النجاسة الحسية، ولكن قال الجماهير أنه نجس مثل البول وغيره. فيحرم مس الخمر كما يحرم شربها، ولهذا قال فلا تمسوها أجسادكم، يقول سيدنا عمر فإنها نجس. وهكذا جاءت المذاهب، وقال المالكية عام في جميع الأحوال وفي جميع الشؤون، سواء كان خمر أو ميتة كل نجس محرم، أو أي شيء حرمه الله تعالى سواء كان التداوي به عن طريق شربه أو عن طريق التلاء الجسد، سواء كان خالصا أو مخلوطا مع دواء جائز، وما استثنوا من ذلك شيء إلا حالة واحدة، لو فرضنا أن إنسانا مضطر إلى الطلب حيث لو لم يطلي بهذه المادة لمات، حينئذ يجوز له. وهكذا يقول الحنابلة أنه أيضا مع امتناع التداوي بالمحرم والنجس كل مستخبث كبول ما أقول اللحم أو غيره إلا أبوال الإبل لما ورد فيها يجوز التداوي بها. وهكذا خففوا فيما في جانب الحنابلة، خففوا في جانب المس من غير أكل ومن غير شرب إذا احتاج إليه فإنه يجوز. وكذلك ذكر إذا الحنابلة أنه ما يجوز التداوي بمثل له كصوت صوت ملهاه وما إلى ذلك، مثل سماع الغناء المحرم أو نحوه، قال لا أنا محتاج إليه وأنه ينفس عليه فلا يجوز شيء من ذلك، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. وكذلك يقول الحنفية أنه إذا كان علم في شيء من ذلك فائدة معينة ولم يجد دواء غيره فحينئذ يجوز، وإلا فالأصل كما هو أن التداوي بالحرام ممنوع مهما كان لا يتيقن ما فيه من فائدة لا توجد في غيره، أما ما وجد في غيره من المباح فهو حرام. وهكذا ويقول كذلك لا الشافعية ما كان من نجس ومحرم من صرف لا يجوز التداوي بماء، فإذا استهلك مع دواء آخر ولم يبقى له ما أثر يجوز حينئذ التداوي بشرطين: أن يكون عارفا بالطب حتى ولو كان فاسقا في نفسه، أو أخبار طبيب مسلم عدل، وأن يتعين هذا الدواء فلا يغنى عنه طاهر، فأما ما أغنى عنه طاهر فلا. فالتداوي بالنجس والمحرم أيضا لتعجيل الشفاء ما يجوز، والشروط أيضا هذه التي ذكرناها عند الشافعية وعند الحنفية، أنه إذا علمت الفائدة في شيء من هذه النجاسات ولم يهتدى إلى شيء يقوم مقامها فبمقدار الضرورة، والأصل أنه حرام. وهكذا جاءنا قول صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل كل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. وكان صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، وقال العلماء يعني السم نحوه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بأبوال الإبل البرية وألبانها، وهذا أيضا مختلف في نجاسته، من مثل البول أو روث الماكول هل هو نجس أو لا، والجمهور على نجاسته، وإنما استثنوا تداوي بأبوال الإبل لما جاء في النص، وجاء في الصحيح أنه أمر الذين استوخموا المدينة وشكوا لصلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالإبل له من إبل كانت له فيه ترعى ومعها الراعي، فذهبوا وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا فصحوا وقويت أجسادهم، فعدوا على الراعي وسملوا عينيه وقتلوه، وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بهم حتى أدركهم فاقتص منهم بما فعلوا بالراعي. فشاهدوا في قوله وشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يزالوا يكتشفوا فوائد فيها حتى لبعض أنواع السرطان وغير ذلك، فإذا تعينت فيجوز استعمالها ولو بالشرب لأجل الضرورة. وفي رواية والبقر فإنها ترم من كل الشجر، بعد ألبان البقر، وفيها شفاء من كل داء، يعني تأكل من أنواع الشجر المختلفة والأشجار المختلفة موزع فيها الفوائد والعناصر النافعة لجسد الإنسان. وقال تقدم في كتاب الأطعمة وغيرها أن المسلمين كانوا يتداوون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأبوال الإبل ويرون بها بأسا، الله سبحانه وتعالى بذلك استثناها الحنابلة وشددوا في غيرها، وقال الشافعية هي كغيرها إن تعينت للمداواة ولم يقم غيرها مقامها بإخبار طبيب عدل أو بمعرفة طبيب في حد ذاته لنفسه، فيجوز أخذ مقدار الحاجة منها للدواء. ثم ذكر الكي وأنه من جملة ما يتداوى به. يقول سيدنا جابر: لما مرض أبي بن كعب بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيب فقطع منه عرقا ثم كواه. نعم. وكما نسمع أيضا في الحديث الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أي في الحجامة، أو شربة عسل، أو كية بناء. وقوله في الرواية الآتية أيضا أنها أمتي عن الكي، فالمراد أن لا يستعجلوا به مهما وجدوا دواء غيره فغيره مقدم عليه، ومن هناك أن يقول له العوام في أمثلتهم آخر الدواء الكي، آخر إذا لم يفد ولم يفلح شيء آخر، وليس المراد به نهي التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بهذا كوا، وهو بنفسه يقول أسعد سيدنا أسعد بن زرارة يقول كواني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشوكة، فدل على حل ذلك ما جاء في سنة الترمذي وابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك، قول أسعد بن زرارة كواني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشوكة. فإذا يكون التداوي بالكي ولكنه آخر شيء. وفي لفظ عند الصحيحين بخير مسلم يقول عن سيدنا جابر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في أدويتكم أو ما تداويتم به خير فشرطة حجام، شرطة حجام أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي. وعن ابن عباس قال الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار، وإني أنهى أمتي عن الكي كما جاء في البخاري. وكذلك عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قلت من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يغتابون وعلى ربهم يتوكلون، في رواية البخاري ولا يكتوون. أي فيحمل إنه أما لهم لا يسارعون إلى ذلك أو لا يقدمون عليه وغيره يقوم مقامه. قال جاء ثم عن المغيرة بن شعبة يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، وهذا محمول على من كان يعتمد عليها دون الله تبارك وتعالى أو على من يسترقي برقي الجاهلية بما يخالف الشرع المصون. وكذلك قول عمران بن الحسين رضي الله عنه نسأل العفو والعافية لما نهى عن الكي اكتوينا، في لفظ يقول نهى عن الكي فاكتوينا فلا أفلحنا ولا أنجحنا، أي ما أفدنا احنا المكاوي هذه. وذلك أن الرقصة وكان به مرض وكان يرى الملائكة ويحدثهم ويصافحهم، ثم أرشد إلى التداوي من مرضه بالكي فتداوى فامتنعت عنه الملائكة فلم يصر يراهم ولا يسمع كلامهم، فرجع ابتهل الله تعالى قال رد علي المرض ورد علي الملائكة، أي رؤيتهم ومغضبتهم، فعاد إليه المرض وعاد إليه مشاهدته للملائكة ومخاطبته إياهم. وهكذا حتى كان في آخر أيام يأمرهم أن يخرجوا من غرفته ومكان الذي فيه ويقول دعوني مع من أناجي، ويجلس يتحدث مع الملائكة عليه رضوان الله عمران بن حسين. واشتهر بين علماء الحديث أنه عند ذكر اسمه يستجاب الدعاء عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. وسمعت ما قال فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني ما أفادنا ذلك قطع عنا خير كان عندنا فتخلينا عن المعالجة بالكي، وسأل الله يرد المرض ويرد علينا ما كنا نشاهده. وجاء أيضا عن سيدنا عمران بن حسين في صحيح مسلم يقول أنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل في قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي يعني من قبل الملائكة حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد كما جاء في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه. وهكذا جاء عن سيدنا جابر رضي الله عنه يقول بعث رضي الله عنه إلى أبي بن كعب كما سمعنا طبيبا فقطع منه العرق ثم كواه عليه كما جاء في رواية الإمام مسلم وفي رواية أن أبيا مريضا فبعث المسلمين طبيبا فكواه على أكحله. وهكذا جاء أنه رمي سيدنا سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم ورمت فحسمه الثانية كواه وانتهى. أيضا جاء في صحيح مسلم. وكذلك عن ابن مسعود يقول جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه؟ فسكت ساعة ثم قال إن شئتم فكوه وإن شئتم فارمضوه، يعني بالحجارة. يقوم ذلك مقام الكيف مثل الحالة التي ذكروها كما جاء عند البيهقي بإسناد صحيح. وجاء أيضا عند البيهقي أن ممن اكتوى من الصحابة سيدنا أنس وسيدنا عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر كوى ابنه أيضا، فذلك جائز كما علمنا والنهي للتنزيه. وأما منافاة للتوكل كمنافاة بقية المتداوي بأي شيء إن كان مع الاعتماد عليه دون الله تبارك وتعالى. رزقنا الله العلاج من جميع الأمراض والأسقام، وعافانا من جميع الضر والآلام، وتولانا بما هو أهله في الدنيا والبرزخ ويوم القيام، وجمعنا بحبيبه في دار السلام، وانضمنا في سلك الصالحين الكرام، وبارك لنا في هذه الليالي والأيام، اجعل حظنا موفرا من الأيام المعدودات والأيام المعلومات ومن ليالي العشر ومما فيها من خير وأجر وصلاح في السر والجهر. وكشف الله كروب الأمة ودفع عنها كل غمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد نبي الرحمة.
4: اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع

بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي.

حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

الله. عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخ

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ بحصين في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
5: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
3: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
1: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت بدائل أخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله، الحمد لله الذي أمت الوجوه وجهه أينما توجهت، وعدمت البصائر شبهه كيفما شبهت، وأفحمت الفصحاء عن تحصيل صفته بكل ما تفوهت، وأحجمت العقول عن الإحاطة بتكييفه فوقفت حيث انتهت.

شريك له، الصمد الواحد، لا ولد له ولا والد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله حجةً للحجج قاطعة، ومحجةً للفلج شارعة، ونجمةً على الملحدين واقعة، ورحمةً للموحدين جامعة، فدُرِست بكتابه الكتب، وخنست بشهابه الشهب، ونطقت بفخره العجم والعرب، وأشرقت بذكره المنابر والخطب. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله صلاةً يرفع لهم بها الرُّتَب، ويوسِّع لهم بها في جوارِه المنازِل الرُّحَب،

الناس إن الله سبحانه وتعالى وله الحمد اختار لكم من السنة أياما شرفها ومواقيت بينها لكم وعرفها

يوم الله أيام العشر المقدم بها ذو الحجة على كل شهر، ختمها الله بيوم النحر وأتبعه بأيام النفر.

هذا الشهر بذبح ولده، وأمره أن يتولى ذلك بيده، فانتهى إلى أمر ربه، وأطفأ بنور رضوانه نار قلبه، وخرج بابنه إلى حيث أمر، وأعلمه بالأمر الذي قدر، فاستسلم.

وأخذ الشفرة باليمين وأهوى بها إلى نحره معلناً بحمد الله وشكره، والملائكة بالدعاء لهما تضج، والوحش لهما وجداً تعج، والسماء من فوقهما تثج، والأرض من تحتهما ترج. فاطلع الله سبحانه وتعالى من كل على صدق نيته وقوة صبره عند حلول بليته، ناداه أرحم الراحمين أن يا إبراهيم قد صبرت.

فجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الهادي إلى الجنة ومسالكها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قامع ملوك الكفر وممالكها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إمام الأبرار ومبيد الكفار

بقت الدعوة بإسلامه، وآذن الله بتفضيله وإكرامه الذي نشر العدل في الآفاق، فاشتهر الإمام العادل أبي حفص الفاروق عمر رضي الله، وعلى خيرة الرسول ختنا وصهرا، وأعلى البرية لديه منزلة وقدرا، الناصح لله.

الحسين وعلى سائر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا

اللهم وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، وفك أسر المأسورين، ونفس عن المأسورين.

واكتب السلامة على الغزاة والحجاج والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين، ويسر مقاصدهم فيما التمسوه من صلاح الدنيا والدين، واجعل عليهم واقية من كواردين وصادرين. اللهم إنا نتوسل إليك بأوجه الشفعاء لديك وأعظم

عن غدقا مجللا سحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم ارفع عنا الجوع والفقر والفاقة والقحط والغلاء والحمى والجور والظلم والشدة.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله الذي لا يشغله شان عن شان، يستوي عنده السر والإعلان، يجازي الإنسان بما عمل إما في الدنيا أو في يوم القيام. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأعلام. دعانا إلى تمام البر والتقى وحسن الانتظام. إخوة الإيمان، رحلتنا اليوم

حيث لو وقفت تحتها صارت فوق رأسك كأنها تريد أن تقع عليك. ومع التاجر الموصلي الذي كان له في كل عام تقريبا تجارة بين الموصل وحلب يأخذ أغناما ومواشي لأغنياء وفقراء من مدينة الموصل يبيعها هناك في حلب، ويأتي بالصابون الحلبي الشهير وبعض الثياب والمتاع هكذا في كل عام. وكان هذا التاجر من الأخيار صاحب أمانة وثقة عند قومه وأصحابه، من الذين قال فيهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء والصالحين، وكان يجلب ما يحتاجه أهل الموصل من أغراض ومتاع انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام الجالب مرزوق. وفي أحد الأعوام هيأ التاجر الموصلي ما تمكن من مواشي وأغنام من أغنياء وفقراء الموصل وسار بها باتجاه مدينة حلب، ولم تكن بين المدن الإسلامية حدود تمنع دخول أبنائها كما هو الحال في زماننا، بل كانت ديار الإسلام مفتوحة، جواز سفرهم كلمة لا إله إلا الله، حتى كان الشرطي الحارس الليلي إذا سمع صوتا أو جلبه نادى من هناك فيأتيه الجواب لا إله إلا الله فيقول اذهب بسلام. مضى التاجر الموصلي بتجارته متوكلا على الله، وكان متقنا لأحكام المعاملات التجارية، وهذه مسألة مهمة، أي أن يتعلم التاجر أحكام البيع كي يكسب رزقه من طريق حلال، لا شبهة في كسبه ولا حرمة. قال سيدنا عمر رضي الله عنه لا يتعاملن في سوقنا إلا من تفقه. وكان القضاة على مدار التاريخ الإسلامي يختبرون أصحاب الدكاكين في أحكام المعاملات، فإن أجابوا وأحسنوا أقروا على ما هم عليه، وإن عجز أحدهم عن الإجابة أرسل إلى إحدى حلقات التعليم في المساجد ليتفقه في دينه، وبالتالي كي يدخل في بيته رزقا حلالا طيبا مباركا. مضى بتجارته إلى حلب الشهباء قادما من الموصل الحدباء، والتقى في حلب بتجارها وعرض عليهم ما عنده، فباع ما عنده بأسعار جيدة وأرباح مناسبة، وحمد ربه تعالى على تيسيره. وبعد ذلك أخذ يحضر مجالس أهل العلم في حلب ومجالس ذكر الله تعالى، يتزود منها زادا لتصفية قلبه وتطهير فؤاده وتلقيح عقله وتسريح همه وتنقيح أدبه. وبعد أن تزود من الزادين الديني والدنيوي بما يرضي الله تعالى عزم على العودة إلى مدينة الموصل.
وكان قد اشترى بعض ما يحتاجه أهل الموصل وأعاد كثيرا من الأرباح. وفي طريق العودة إذا به يأوي إلى شجرة نام تحتها، وإذا بقاطع طريق يرقبه ويرقبه إلى أن رآه وحيدا عند الشجرة التي أوى إليها، فرأى قاطع الطريق أن الفرصة سانحة له لأخذ مال هذا التاجر، وأنها ساعة قد لا تتكرر له كي ينقض على فريسته البعيدة عن أنظار الخلق. وأقبل قاطع الطريق وقد صار الغي عنده رشدا، والباطل بنظره حقا، والمنكر معروفا، وانطمست منه البصيرة، واسود قلبه عن معرفة الحق. أقبل فإذا هو قد تمكن من فريسته وسيطر على الرجل، فقال: أين هو مالك؟ قال: وماذا تريد من مالي؟ قال قاطع الطريق: إنه حقي. قال التاجر: وكيف؟ قال: أنا أرقبك منذ فترة إلى أن سنحت لي هذه الفرصة. وخنجره بيده يهدد به، فقال له التاجر الموصلي: يا هذا، اتق الله، فما عندي من مال ليس كله لي، بل فيه حقوق الفقراء والأغنياء على حد سواء، وصغار وأيتام ونساء. فقال قاطع الطريق: أعطني المال وإلا قتلتك. وهنا أخرج الموصلي ما عنده من مال، فجذبها قاطع الطريق بقوة وقال: والآن بقي أمر آخر، وهو القتل. القتل. قال التاجر: ماذا تعني؟ قال قاطع الطريق: لا بد أن أقتلك. وهنا قال التاجر: أتريد أن ترتكب جريمتين، جريمة السرقة وجريمة القتل؟ ألا يكفي أن تلقى الله بجريمة واحدة؟ فقال قاطع الطريق: هذا الكلام لا يغني شيئا، لا بد من قتلك، إنني أخشى أن تراني مستقبلا فتسلمني للشرطة، فلا بد من قتلك. ورفع يده ليقتله. وهنا قال التاجر الموصلي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وجال ببصره يمينا وشمالا فلم ير أحدا ينقذه، ونظر إلى الشجرة التي هو تحتها، فإذا به يرى حمامتين فوقها، فنظر إليهما قائلا: أيتها الحمامتان، اشهدي أن هذا يقتلني ظلما وعدوانا. وارتكب المجرم جريمته وقتل فريسته وأخذ ما معه من مال، فرحا مسرورا بصيده الثمين، وأخذ يقهقه قائلا: فلتشهد الحمامتان.
حقا يا إخوة الإيمان، من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال إليه. مضى المجرم وكأنه لم يفعل شيئا، وبقي التاجر ملقى على الأرض قد تضرج بدمه وفارق الحياة، ولم يشهد قتله إلا الله والحمامتان. وحان موعد وصول التجار إلى الموصل الحدباء، ولكن صاحب الأغنام لم يعد، وانتظر أهله وأصحابه فلم يكن لانتظارهم نفع، فتوجهوا إلى والي الموصل وحاكمها وأعلموه بالأمر، فأرسل إلى والي حلب وحاكمها من يخبره بشأن التاجر الموصلي. فبحثت الشرطة وبحثت إلى أن عثرت عليه مقتولا قد سلب ماله ومتاعه، وتم التحقيق والبحث والتقصي الشديد، وانتشر الخبر في مدينة حلب وضواحيها وفي أماكن كثيرة، حتى داخل أهلها أسى وأسف شديدان على هذه الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء. وانتهى التحقيق في هذه القضية كما ينتهي في كثير منها إلى لقد عثرنا على الجثة والقاتل مجهول. واستسلم أهل القتيل وأصحابه للقدر وسلموا أمرهم إلى الله. يا إخوة الإيمان، إن الظلم حبله قصير، وإن الظالم لا بد له من مصير، إليه صائر في هذه الدنيا أو في يوم المصير. ومضت أيام وانقضت عدة أعوام، ونسي الناس أمر التاجر الموصلي، واستجدت أحداث وأحداث، ولكن رب العباد لا ينسى، وإذا أمهل فإنه تعالى لا يهمل، وما كان ربك نسيا. وفي أحد الأيام أقام حاكم حلب وليمة كبيرة لمناسبة مفرحة، فدعا كبار القوم والمسؤولين ورئيس الشرطة ووجهاء المدينة وكثيرا من الأغنياء والفقراء، وكان من بين المدعوين قاطع الطريق القاتل. وجلس القوم وهيئت الموائد وقدم الطعام ووزع، وإذا بحمامتين مشويتين توضعان أمام القاتل، وبدأ القوم بالأكل. وهنا بقي القاتل واجما ساكتا، لا يأكل ولا يحرك ساكنا، وقد أمعن النظر إلى الحمامتين المشويتين ودقق. وبعد لحظات إذا به يضحك ضحكا خفيفا، ثم على صوته حتى أخذ يقهقه بصوت عال
يسمعه القريب والبعيد، واستمر في الضحك والقهقهة حتى جلب أنظار الحاضرين، فانتبه إليه القوم: يا ترى لما يضحك هذا الوقور في غير موضع الضحك؟ وإذا به يقول بصوت مرتفع يسمعه الجميع: يا قوم انظروا إلى هاتين الحمامتين المشويتين، إنها تذكرني بذاك التاجر الموصلي الذي قتلته قبل سنوات تحت شجرة، وحينما أخذت ماله وأردت قتله لم يجد شاهدا سوى حمامتين فوق الشجرة، فقال لهما: اشهدي أيتها الحمامتان أن هذا يقتلني ظلما وعدوانا. ثم قتلته وقد ذكرتني هاتان الحمامتان به. ما أقل عقله حينما أشهد الحمامتين علي. وسمع هذا الاعتراف الناس ورئيس الشرطة والحاكم، وتذكروا القضية التي سجلت ضد مجهول، فألقوا القبض عليه وقادوه إلى المحاكمة. وفي المحكمة أراد أن يتملص مما قاله، ولكن الذين سمعوا اعترافه عدد كثير بلغ التواتر وزيادة، فلم يبق لإنكاره قيمة. وذاع خبر اعتراف القاتل ونبأ الحمامتين. ذاع الخبر بين الناس وانتشر، وبلغهم نبأ المحاكمة وتاريخ تنفيذ حكم الإعدام علنا في ميدان عام في مدينة حلب. وتسامع الناس بموعد تنفيذ الحكم، فأقبلوا زرافات ووحدانا ليشهدوا مصرع قاطع الطريق القاتل وجزاءه العادل. وخرج أهل مدينة حلب عن بكرة أبيهم ليشهدوا نهاية هذا الفاجر، وحضر أبناء القتيل من الموصل ليشهدوا قاتل أبيهم. وحينما أخذ القاتل ليقتل قصاصا أتاه أهله وقالوا له: لما اعترفت بعد كل هذه السنين؟ فقال القاتل: لا أدري، ولكنني حينما رأيت الحمامتين على مائدة الطعام وجدت في نفسي شيئا يدفعني بقوة بحيث لا أقدر رده على أن أتكلم بما جرى وأعترف أمام الناس. إنها قوة قاهرة حركتني ولم أقدر على دفعها، وهذا جزاء من ظلم. وما هي إلا دقائق حتى صار الظالم جثة هامدة على المشنقة يتلاعب به الريح شتان بين من يموت ظالما ومن يموت مظلوما. ونظر الناس فإذا بهم يرون شيئا عجيبا، لقد رأوا حمامتين تطيران فوق رؤوسهم حتى اقتربتا من القاتل المصلوب ودارتا حوله مرات ومرات، والناس ينظرون ويرقبون حتى نزلتا على كتفي القاتل من بين عشرات الألوف من البشر. وهنا حينما رأى الناس نزول الحمامتين على كتفي القاتل نادى الجميع
في موقف مهيب. لقد شهدتا، لقد شهدتا، لقد شهدتا. وصار هذا عبرة لكل ظالم ولكل غادر. وعاد الناس إلى بيوتهم حتى صار حديث مجالسهم لأيام كثيرة، فهل من معتبر؟ إخوة الإيمان، من الناس من إذا ظلم عجل الله له العقوبة في الدنيا، ومنهم من إذا ظلم أخر الله له العقوبة إلى يوم القيامة. فلنتعظ بما نسمع ولنتق الله، فإن التقوى خير زاد يدني العبد من مولاه، والتقوى خير ما أوصى به المؤمن أخاه. ولنختم مجلسنا هذا بآيات قرآنية كريمة، فلنستمع بآذان صاغية وقلوب واعية. رزقني الله وإياكم حسن الفهم والقبول، إنه تعالى خير مأمول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. جمعني الله وإياكم في لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح وتحقق

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.

0: استمعنا وإياكم إلى قصيدة بردة المديح المباركة للإمام البوصيري رحمه الله تعالى.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بقبلك، وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج تعهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
4: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرف